أعمال زي ما هنشوف. مفيش شك إن في برضو تنوع في الأديان، دي حاجة تخلي جسمك أشعر إنك تفكر إن في ناس من اللي بيسمعوا العظة دي النهاردة ممكن يلاقوا نفسهم في يوم من الأيام في الدينونة دي لو ما استفادوش من اللي مجهزه ليهم الله، زي ما هيبقى واضح كمان شوية في العظة دي. وبكده هتلاقي بروتستانت هناك، وهيكون في كاثوليك هناك، هيكون في كل الأديان المختلفة في العالم. ممكن تقول لي إيه اللي بيوحدهم؟ اللي بيوحدهم هو إنهم مش عندهم الحاجة الوحيدة اللي الله بيطلبها لدخول السماء، هم ناقصهم الحاجة اللي محتاجينها جدا، علشان كده كلهم اتوحدوا وواقفين قدام العرش. دلوقتي جه وقت التقييم، ده وقت فحص السجلات، عشان كده احنا نفتح كتبنا المقدسة ونشوف هنا ان الاسفار اتفتحت. احنا مش عارفين بالظبط كام عدد الاسفار، احنا عارفين ان كان فيه على الاقل سفرين، علشان في سفر موجود فيه كل اعمالهم، وبعدين في سفر الحياة اللي هنعلق عليه بعد شوية. هم واقفين هناك والاسفار مفتوحة، وفجأة بيدركوا ان الله كان محتفظ بتسجيلات دقيقة جدا بخصوص حياتهم. دي دينونة فردية فعلا زي ما المفروض يحصل، كل واحد بيتحاكم حسب أعماله. أكيد لو دي دينونة عادلة فلازم تكون دينونة فردية واحد واحد. إحنا مش عارفين الله هياخد وقت قد إيه علشان يعمل كده، طبعا علشان بتحصل في عالم تاني. الوقت ممكن يكون مختلف عن اللي فاهمينه دلوقتي، لكن كل واحد فيهم ليه لحظته قدام الله، والأسفار بتتفتح وأعمالهم بتتفحص. ومش بس أعمالهم، مكتوب في الكتاب المقدس إن كلامهم هيتفحص. يسوع قال لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، عشان كده كل كلامهم، كل كلمة، يسوع قال إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. انت تقدر تتخيل كل اللي بيحلفوا كتير وكل اللي بيقولوا كلام وحش؟ انا اقصد كل حاجة موجودة، مفيش حاجة واحدة هيتغاضى عنها الله، كل حاجة موجودة في السفر. لكن اللي اكتر من كده، مكتوب في رسالة روميا ان في طريقة تانية ممكن من خلالها الله يشوف بيها السفر، وهي ان الله هيحكم على اسرار الناس. يا الله، دلوقتي نوصل للدافع، الناس هيشوفوا أسرارهم. انت عارف الأسرار المخفية دي وكل الكذب اللي قلته علشان تغطي على الأسرار دي؟ تخيل كلهم مكشوفين والله بيبصلها، مفيش حد بيناقش اللي شايفه الله، علشان انت هتعرف بصورة بديهية انه دقيق جدا. الشخص اللي عمل أعمال خير وحتى أنه دفع فلوس علشان كان عايز يساعد الناس الفقراء، في الحقيقة دوافعه هتتكشف، وحقيقة الدوافع الخفية دي كانت أنانية أكتر من اللي ظاهر. هو بيعمل الخير بس علشان يحس أنه راضي عن نفسه وأنه يقدر يقول للناس على الخير اللي عمله، واللي بيظهر قدامنا أنه خير ممكن يكون ليه دوافع وحشة جدا، لكن كل حاجة مكتوبة. دلوقتي لازم تفهم ان المبدأ اللي ربنا هيحكم به بكل بساطة هو ان الناس هيتحاسبوا على اساس اللي عملوه، على اساس اللي عرفوه، وعلى اساس ضميرهم، وعلى اساس الطبيعة، وعلى اساس اذا كانوا سمعوا الانجيل ولا لا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار، يعني مفيش حد هيقف هناك من اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع وعمرهم ما سمعوا عن الانجيل، شوية وثنيين في مكان معين، والله هيقول لهم طيب أنا هبعتكم للجحيم علشان أنتوا ما أمنتوش بيسوع. ده هيكون ظلم واضح. إزاي تقدر تحاسب ناس على الاستجابة لرسالة عمرهم ما سمعوا عنها؟ وبكده ده مش هيكون جزء من الدينونة، الموضوع هيكون اللي عملوه باللي عرفوه بشكل بديهي بسبب ضميرهم، كانوا عارفين إن الكذب غلط وكذبه. بشكل بديهي بسبب ضميرهم، كانوا عارفين ان الفجور غلط ومع ذلك كانوا فجرين. كان في حاجة عميقة جواهم قالت لهم ان مش دي الطريقة اللي لازم يعيشوا بيها، فدمروا ضميرهم. الطبيعة بتفكرهم بعظمة الله ومجده، لو فكروا في الحاجات دي كانوا عرفوا الموضوع ده برضو. وبعدين لو كانوا سمعوا الانجيل، ياه

0: قلبه ضده وما أمنش. يسوع وضح جدا أن المسؤولية مبنية على المعرفة. الشخص اللي عارف إرادة الله هيتعاقب أكتر من الشخص اللي ما يعرفش، كلها عدل. ومش كده وبس، لكنهم هيتحاسبوا برضو على أساس تأثيرهم من ناحية استمرار الشر. يسوع قال إنك لو أسأت لطفل صغير ولو كنت سبب في عثرة الطفل هيكون أحسن ليك لو غرقت في البحر. في الحقيقة هيكون من الأفضل إنك تعمل كده، علشان لو بتأذي طفل، وهو مش بيتكلم بس عن المتحرشين، بيتكلم عن الأباء اللي مش بيعيشوا لأطفالهم والتعليمهم طريق البر، هو بيتكلم عن التسبب في عثرة الطفل صغير بيؤمن بالمسيح. الموضوع ده جدي جدا. دلوقتي خلينا ناخد مثال راجل ملتزم التزام كامل بالفجور، عايز يكون أكتر راجل فاجر ممكن تتخيله. دي حاجة واحدة، هيتحمل نوع واحد من الحكم. لكن خدي كمان، الراجل مش بس عايز يكون فاجر، هو عايز يخصص حياته أنه يتأكد أن الناس يبقوا فاجرين برضه، وعلشان يلمع الموضوع فيبتدي ينشر مجلات إباحية بتتباع بالملايين كل شهر. وفي كل العالم فيه ناس مدمنين على الإباحية علشان هو قدمها ليهم. مكتوب في الكتاب المقدس في روميا وإصحاح 2 إن في ناس اللي مش بس بيعملوا الشر، لكنهم بيستمتعوا بالناس اللي بيعملوه. بيستمتع لما بيعرف إن أسلوب حياته واللي كان فاجر جدا دلوقتي اتنقل لناس كتير، وهيتحمل دينونة أقصى بكتير. المعلمين الكذبة، إحنا ممكن ندخل في العهد الجديد، إنك تكون غلطان في رأيك عن الخلاص والجحيم دي حاجة، لكن إنك توعظ بيها للملايين وتخليهم يؤمنوا بيها دي حاجة تاني. وعشان كده الدينونة كلها هتحصل بدقة على حسب اللي عملوه واللي اتكلموا عنه وهم كانوا مين. ملهاش لازمة الشهادات في الوقت ده. وبعد كده نلاقي إن الحكم اتنفذ وحضره، وهو ده الموت التاني. فيه سفر تاني هنا، لو أي حد اسمه مش مكتوب في سفر الحياة. إيه هو سفر الحياة؟ إحنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وأنا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل أن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود. يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما اتكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار.
1: لو كنت بتسمع برنامج الرقد حتى الفوز في الكام حلقة اللي فاتوا، فانت فعلا عارف ان دي اصعب عظة اتقدمت في كنيسة مودي، دينونة الله على غير المؤمنين وبحيرة النار. ومع ذلك في نفس الوقت، وعلشان نكون صادقين مع الكتاب المقدس، احنا لازم نؤمن بنعمته اللي ملهاش مثيل ومحبته العجيبة ومغفرته لخطايانا واستعداده انه يغفر للخطاة. احنا محتاجين اننا نتمسك بده بكل قوتنا، لكن في نفس الوقت احنا برضو لازم نتكلم عن عدالته ودينونته. قد ايه الموضوع ده ممكن يكون مرعب؟ لو عمرك ما امنت بالمسيح كمخلصك الشخصي، نحب نشجعك تعمل كده النهاردة. دي حاجة مهمة جدا، مهمة للأبد. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي، والعلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز علشان تاخد دعوتك، علشان تستفيد من العلاج ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أن ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أن سجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقيت المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كنكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيد تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد شغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من البلاد دي ظلم، وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى انا مش حتفسر لي حلمي، نحلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك، لكن الطيور جات وكلاتها. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعها، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال له يوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد، ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقه. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه، جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين ناول خباز، وفي ليلة واحدة رينا حلم، كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فطيفار رئيس الشرطة، وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون ليوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. طلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن نار قادت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقت من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي؟ محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك إنهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الأرض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول سبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الأرواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل أسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذه ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجب تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية. وكيف ما قال يوسف بالضبط صار، بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدا الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنا يوسف. وبعد وقت بدا الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون، رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقول لكم بالضبط. فبدا يوسف يفتح المخازن ويبيع الاكل للمصريين، واكثر من هيك صار الناس يجوا من كل بلاد الاخرى لمصر عشان يشروا كال، لان الجوع كان منتشر في كل البلاد. اما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب انهم قريب يموت من الجوع، وعرف ان في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمعزين هكي، بهتوا على ارواحكم والاكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح الا مصر. اسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، اما اخوهم الصغير بنيامين قعد مع ابوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي اخوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا اخوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، واول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء، معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصة الأنبياء اللي دادهم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

ما فطاير. كان في يدي خاصة الملك، فعديت خذيت العنب وعصرته بالخاصة وعطيته للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك حلم حلم إن شاء الله. ثلاث دروع يعني ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام حسام حق الملك وترد الشغلة كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تجديد. الشرفة ركبتك مرة ثانية تفسير الأحلام في يد الله. بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف تكتبني وكلم الملك عليا بيش طالعني من الحبس، لأني جيت لمصر من بلادي ظلم، حتى هنا في مصر ما تركت الشيء عشان يكون مشوري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى انا مش حتفسر لي حلمي، انا حلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي. السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك، لكن الطيور جات وكلات. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحك وتجيب طيور وتاكل من الحلم. وبعد ثلاث ايام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجالة متاعها.

وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناطر عم من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايق. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معنى. فجأة تفكر الشر

0: العون. وهيكي قعدنا نزقاك كيف ما هن، وهنا فقت من نومي، لكن النار قعدت مرة أخرى. فريت حلم آخر، ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلات السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقد من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، ما حدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره،
0: وأكل واجد في مصر كلها.
1: جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا
0: أخرى
1: عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء،
0: اللي كان من قبل
1: وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت.
0: السؤال إن مولاي
1: السكان الذين علموا أن معدل استهلاك أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5-7%
0: تقول للرجال
1: في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم
0: انخفض
1: زاد استهلاكهم بمعدل 8.6% الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية.
0: سبع سنين هذول ويخزنوه عشان الخالق تاكل منا وقت المجاعة.
1: لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط.
0: عشان
1: بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5% في حين أن البيوت التي طلبت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير،
0: وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي.
1: في السياق الذاتي
0: ونحن
1: لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام،
0: على منك في مصر
1: شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
0: سلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبس دبش الأمراء، ولبس عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجبه تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية، وكيف ما قال يوسف بالضبط صار. بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير، عليه خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدأ الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح

0: تخرج بحور
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocg.org. لو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود تيلا بيرا. نستنى تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تيلا بيرا. ولو عندك أي سؤال ابعث لنا على الويب سايت أو الفايبر على الرقم

مساء الفل أو صباح الجمال على كل مستمعينا. معكم النهاردة أندرو جمال في تاني حلقة من موضوعنا وبرنامجنا بحب. فكرت النهاردة أتكلم عن حاجة مش ممكن أبداً تتجمع هي والحب في مكان واحد، والغريب بقى إننا بقالنا سنين معايشينهم مع بعض غصب عنهم، الحب والحسد. ولو مخضوض من كلمة الحسد وشايفها إن هي بعيدة عنك وعن علاقتك بحبيبك، فدي فرصة إنك تتأكد أكتر وتعيد حساباتك، الحسد موجود عندك ولا لأ. فاصل وهنرجع نسمع أكتر عن اللي يحب ما يحسدش.

رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نسمع مع بعض عن الحاجة اللي مش ممكن تتجمع أبدا مع الحب، اللي هي الحسد. وفي ناس أكيد بتفكر دلوقتي الحسد لا لا لا لا، دي حاجة بعيدة تماما، دي مش موجودة عندي. معلش، اهدى أو اهدي واسمع معايا كده، وتعالوا نشوف نفسنا بنحسد اللي بنحبه ولا بنحب من غير حسد. تعالوا نجيبها من الأول خالص. الحب هو اللي يخليك فرحان حتى لو اللي عندك قليل. الحب هو السبب في إنك تتمنى الخير لغيرك زي ما بتتمناه لنفسك بالظبط. الحب هو إنك تتمنى لها إن اللي عندها يزيد ما ينقصش. هو إنك لما تشوفي حاجة عندها مش عندك، يكون الإحساس الطبيعي إنك مش متضايقة ومخنوقة وحاسة إن هي حبيبتي آه، بس ده كتير قوي اللي عندها. ونكمل تاني ونقول الحب هو إن لما صاحبتك تشتري لبس جديد ما تكرهيش لبسك، وما تفرحيش قوي فيها لما يضحك عليها في السعر وتشتريه أغلى من اللي انت اشتريتيه. الحب هو إنك تفرح لصاحبك اللي نجح صافي بتقدير عام جيد وانت طالع بمادة، حتى لو بنتكلم في حاجات بسيطة يا جماعة، بس ده بيفرق مع اللي بنحبه. الحب هو إنك لما تشوف بيت صاحبك عينك ما تسرحش في الحاجات اللي مش جوه بيتك، يعني تقول ياه ده عنده وأنا ما عنديش. الحب هو إني أفرح لفرحك وأزعل لما تكوني زعلانة. الحب هو إن لما زميلك ياخد ترقية ما تكرهش أنت شغلك وعينك تطلع على مكانه. الحب إنك ما تشمتيش فيها لما تقع أو تغلط وتبقى مش عارفة قد اللي أنت تعرفيه، يعني ما عندهاش نفس الخبرة اللي عندك. الحب هو إنه لو كوبايتك فيها أكتر من كوبايتي عينيا تشوف المليان عندي مش الفاضي. الحب هو إنك تزوقيها لقدام مش عشان تقع، لكن عشان تبقى أحسن منك. صعبة دي مش كده؟ الحب هو إن لو أصحابها أكتر من أصحابك ما تتمنيش إنهم يتخانقوا، وفكري في اللي قربهم منك. الحب هو إن اللي عندك يشبعك ويكفيك حتى لو عند غيرك أضعافه، يعني يكون عندنا رضا. ده الحب، ده اللي مفروض يكون جواك طالما حكمك على نفسك إنك بتحب. هو ده الحب عشان تقدر تقول بحب. خليكم معانا واسمعونا في المرة اللي جاية، هنتكلم أكتر عن الحب وعن إيه اللي مش حب عشان تعرف تحب مظبوط. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى

هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبـ3 لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
7: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
6: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
8: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
6: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
9: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
10: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
8: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
6: بل يبدأ نرى الحيثيات.
7: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
6: لا يمكن أن يولد الله من امرأة،
7: العذراء مريم،
6: مهما كان حتى لو نزلت من السماء.
4: امرأة، والمرأة مهما كانت في بعض التقاليد عار.
7: ياسر، ما هذا؟
6: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجره؟ الله، لا يمكن.
8: ولماذا تصرخ هكذا؟
6: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
10: هل انتهيت؟
6: أنا؟ نعم انتهيت.
10: وما هو سؤالك؟
6: كل ما قلت.
10: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
9: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
7: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
6: فماذا الذي قلت؟
8: اعتراض، رفض، إنكار،
10: استهزاء واستخفاف وسخرية.
6: أهذا ما قلت؟
10: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
8: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
10: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
6: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
9: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
7: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
10: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
8: وما هو دافعه يا أبي؟
10: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
6: هذا صحيح يا عم قاسم.
10: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
6: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
8: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
9: شكرا لك. شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه،
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح، المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
3: تقديم

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد أول مرة يكون موجود معانا، بنرحب بيك صديق غالي علينا. ولو أنت أول مرة تابعنا، برنامجنا برنامج كروي بنستخدم فيه كل مصطلحات الكورة لتوصيل رسالة من ربنا لحياتك. في كل مرة بنسيبكم بتوحشونا قوي، واتمنى نكون إحنا كمان وحشينكم. حلقتنا النهاردة بعنوان الوقت بدل الضايع. عارف يعني إيه وقت بدل ضايع؟ يعني ممكن الجمهور كله والفريق كله والمباراة كلها والبطولة كلها تتغير في الدقائق القليلة بتاعت الوقت بدل الضايع. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقتنا النهاردة من برنامجكم كارت أصفر. حلقتنا النهاردة اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. في قانون الكورة معروف إن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، والتسعين دقيقة دي متقسمة لشوطين، كل شوط عبارة عن 45 دقيقة. بس الحقيقة ما بتتلعبش 45 دقيقة، لأنه بيكون في وقت بدل ضايع. والوقت بدل الضايع ده بيقوم الحكم باحتسابه ويشاور للحكم الرابع اللي بيعلنه للفريقين ولكل الناس اللي موجودين في الملعب. عايز أقولك معلومة، تقدر تعرف معايا أطول وقت بدل ضايع في التاريخ كان إمتى وكان فين؟ فكر معايا. الحقيقة عايزك تبقى فخور إن أطول وقت بدل ضايع اتحسب في العالم كان في مصر، مش من وقت طويل على فكرة، ده كان في الدوري العام المصري لسنة 2010 بالضبط في الأسبوع 25 من الدوري، والمباراة دي كانت مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، والحكم فيها حسب 19 دقيقة وقت بدل ضايع. اللي فيكم فاكر المباراة كان فريق اتحاد الشرطة كسبان 1-0، وتعادل فريق الزمالك في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضايع. 19 دقيقة وقت بدل ضايع، متخيل؟ يعني نص شوط كامل. يا ترى الوقت بدل الضايع فرق في المباراة ولا لا؟ طبعا فرق، والفريق اتعادل فيه. طب أنا في حياتي في وقت بدل ضايع ولا مفيش؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل. اوعوا تروحوا هنا ولا هنا، خلينا نكمل برنامجنا كارت أصفر. عنوان حلقتنا الوقت بدل الضايع، انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم تاني أعزائي الشباب في حلقتنا من كارت أصفر اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. زي ما كنا بنتكلم الحكم بيحتسب وقت بدل ضايع في المباراة، بس المشكلة الكبيرة

0: جنبك كتاب مقدس دلوقتي، افتحه على إنجيل لوقا إصحاح 16، وبالتحديد بداية من عدد 19. في إنجيل لوقا إصحاح 16 وبالتحديد بداية من عدد 19 يتكلم عن إنسان غني. إنسان غني متنعم مبسوط. يقول الكتاب إنه كان يتنعم كل يوم مترفهاً عايش حياته، بتعبيرنا احنا كشباب مقضيها. لكن الكتاب يقول لنا بالمقارنة ان كان في واحد تاني مسكين قاعد قدام القصر او المكان الفخم بتاع الراجل الغني. اختصر لكم الكلام، مات الغني ومات لعازر. بس فوجئ الغني انه لما مات انه اترمى في مكان كله عذاب. لكن المسكين يقول الكتاب فمات المسكين وحملته الملائكة. أول ما رفع عينه الغني في الجحيم وهو في العذاب وشاف من بعيد الراجل التاني موجود بيتنعم، فكر إنه ممكن يطلب وقت بدل ضايع. يقول الكتاب يا أبي إبراهيم ارحمني. حبيبي أنت جاي تتوب هنا؟ أنت مقضي حياتك كلها مقضيها وبتعمل اللي انت عايزه، ولما فكرت تتوب وتطلب الرحمة طلبتها وانت بتتعذب في الجحيم؟ كارثة. الغريبة ان الراجل الغني ده يكلم ابونا ابراهيم ويقول له هو ممكن تبعت لاخواتي حد يكلمهم عن ربنا يمكن يتوبوا؟ هو ممكن يكون في وقت بدل ضايع؟ اسمع، وساعتها انت هتدور على وقت بدل ضايع ومش هتلاقي. اعزائي الشباب، في كل مرة بتقول انك حابب تضيع وقتك، في كل مرة بتقول احنا هنضيع وقتنا في ايه النهاردة، في كل مرة هتقول انا عايز اتمشى عشان اضيع اليوم وخلاص، انت بتفقد عمرك. انت ما بتستغلش وقت المباراة بتاعك. في كل مرة بتقضيها على القهوة أو وانت ماسك الموبايل، في حاجات بتسرق وقتك. حاول تستغل الوقت ده، طور شخصيتك، تعلم حاجة جديدة، اقرأ كتاب، ادرس موضوع، اخدم إلهك، لأنه لما عمرك هينتهي مفيش وقت بدل ضايع. حقيقة عايز أحذرك وارفع لك كارت أصفر بكل حب وأقولك لأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. اوعى وقت حياتك ينتهي وتبدأ تدور ازاي يكون في وقت بدل ضايع فما تلاقيش. اوعى تكتشف ان في حاجات كتير ما عملتهاش وحاجات اكتر عملتها ما كانش ليه لازمة انك تعملها. وقتها هتندم وتتمنى ان الوقت يرجع لورا وتتمنى يكون في وقت بدل ضايع، بس للأسف خلاص وقتها هيكون الحكم صفر والعمر انتهى. عشان كده بكل حب وقلبي بيصرخ ولساني كمان بيصرخ، عايز اقولك كارت تصفر، العمر بينتهي ومفيش وقت بدل ضايع. اشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي اقتطعتوه من حياتكم عشان تسمعوا الكلام ده، وبصدق ان الكلام ده يفرق في حياتكم واللي جاي يكون مختلف. اشكركم لانه اكيد وانتم موجودين دلوقتي هتاخدوا قرارات فيها تستغلوا وقت مباراة حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. النهاردة أنا أحكي لكم عن اتنين من الرهبان البوذيين. الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا، وبيقوموا برحلة كل سنة زي رحلات الحج كده أو الرحلات إلى القدس، وبيعبروا نهر اسمه نهر البنجاب، نهر مقدس، وعلى الشط التاني من النهر في الهيكل اللي بيروحوا يحجوا فيه هناك، والمسيرة بتاخد منهم 5 أيام بما فيها عبور النهر. فهم في ال5 أيام دول بيروحوا القرى وبيتكلموا مع الناس وبيباتوا عندهم ويصحوا الصبح يمشوا باقي المسيرة. المهم وصلوا إلى شط نهر البنجاب المقدس، وبيرفعوا الروب بتاعهم عشان يخوضوا في النهر. النهر مش غويط قوي، ممكن لغاية نصهم كده يبقى بالمية، متغطي بالمية. فهم قبل ما ينزلوا في المية لاحظوا أن في سيدة عجوز عايزة تعبر النهر، فواحد منهم تطوع أن هو يحملها على إيديه، فحملها على إيديه ومشي بيها وعبر النهر، وهو برضو العبور بتاعه طويل شوية، عرضه يعني طويل شوية، لغاية ما وصلوا إلى الناحية التانية. نزل المرأة ومشوا شوية ودخلوا إلى الهيكل. قبل ما يدخلوا الهيكل، الراهب اللي ما كانش شايل السيدة قال له: إزاي أنت هتدخل الهيكل وأنت محمل بخطايا؟ لازم تترك الخطية بتاعتك خارج الهيكل. فقال له: إيه هي الخطية بتاعتي اللي أتركها خارج الهيكل؟ قال له: أنت حملت امرأة على يديك وسرت بيها كل النهر أو عرض النهر لغاية ما وصلنا الناحية التانية. فقال له: يا صديقي، أنا حملت الامرأة العجوز على يدي وعبرت بيها النهر، لكن أنت حملت المرأة وحملتني أنا مع المرأة 5 أيام ولم تتعب، حملتنا كخطايا جواك. وهنا نقدر ندرك الفرق بين الشخص اللي هو بيتكلم عن خطية الآخر وناسي إنه هو بيدين الآخر جواه. النظرة الجديدة اللي عايزكم النهاردة تاخدوها هي إنه لا ندين الآخر قبل أن ندين أنفسنا. والرب يسوع بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكلكم. ما أسهل ندين الآخرين ولا ندين أنفسنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعالى سريعا.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة كنا وصلنا عندها إزاي إن إبراهيم أنقذ لوط ورفض ياخد أي عطية من ملك سدوم. ولما رفض الله قال له ما تخافش إبراهيم، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الله كان بيخطط الأجر لإبراهيم بيعده، لكن تفاجأ إن إبراهيم بيقول له أنا مش عارف فين الأجر ده يا رب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، الخدام بتاعي هو اللي هيورثني لاني ما عنديش ولد. فربنا قال له ما تخافش يا ابراهيم، اطلع كده معايا ونعمل فكره صغيره جدا. عد النجوم، بص على النجوم كده وعدها، لو قدرت تعدها يكون نسلك هكذا. يعني ربنا بيقول له ابراهيم انا مش هدي لك واحد، انا هدي لك نسل بعدد نجوم السماء. الكتاب يقول فآمن ابراهيم بالرب فحسب له برا. وابتدى ربنا يعمل أهم محطة في حياة إبراهيم، العهد بين الله وبين إبراهيم. فكرة العهد فكرة جميلة، محتاجين نشرحها أكتر. جه ربنا قال لإبراهيم أنا عايزك تجيب عجلة ثلاثية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. يجيب الحيوانات دي، عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. ويعمل ايه ابراهيم؟ يجي عند العجلة الثلاثية يشقها من النص، يحط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص. ويعمل كده برضو عند العنزة، يشقها من النص، حط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص. ويعمل كده مع الكبش، يشقه من النص، نص يمين نص شمال وفي ممر من النص. ويقتل أو يموت الحمامة واليمامة ويخليها واحدة يمين وواحدة شمال وفي ممر في النص. دي كانت الطريقة اللي الشعب بيقطع بيها العهد واحد مع التاني. فلو أنا عايز أبيع حتة أرض ليا وعايز أقطع عهد، ما بروحش شهر عقاري، ما فيش عندهم سجل يسجلوا فيه هناك، يقطعوا حيوانات، يشقوا حيوانات من النص، ويكتازوا الاتنين بين القطع اللي بيقطعوا العهد علامة على إني أي حد فينا يخالف بنود العهد يتقطع زي الحيوانات دي. فربنا قال لإبراهيم هات الحيوانات دي، هنقطع عهد بيننا وبين بعض، العجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمام. عمل كده إبراهيم فعلا، وقطع الحيوانات وحط كل نص مقابل الآخر، وبقي فيه في النص ممر في انتظار الاتنين اللي هيعملوا بنود العهد يكتازوا بين القطع. لكن المفاجأة إن بعد ما إبراهيم عمل كده حصلت شيء مفاجأة. إبراهيم الله أوقع عليه سبات، نام إبراهيم، وابتدى الله يحكي بنود العهد مع نفسه، يحكي القصة اللي هتحصل. بس مش بس بيحكي بنود العهد، بقى الله عمل حاجة جميلة جدا، اكتاز لوحده بين القطع في شكل تنور دخان ومصباح نار. كان المفروض إبراهيم والله هما الاثنين اللي يكتازوا بين القطع، لكن تجد المفاجأة إن الله أوقع سبات على إبراهيم فنام واكتاز لوحده بين القطع. ليه الله عمل الفكرة دي وليه الله عمل القصة دي؟ علشان لو كان إبراهيم اكتاز بين القطع كانه بيحكم على نفسه، لأنه لو قطع العهد، لو نكس العهد يقطع مثل هذه الحيوانات. فالله قال لإبراهيم أنا هكتاز لوحدي بين القطع، هسير لوحدي بين القطع، أنا الملتزم، ألتزم بالعهد بغض النظر عن التزامك، أنا اللي مكلف أني أكتاز لوحدي بين القطع، أمر بين القطع في شكل مصباح نار. وإبراهيم كان نايم، وكأني الله بيعلن إعلان جميل في القصة دي، سواء يا إبراهيم التزمت بالعهد أو ما التزمتش، سواء كنت شخص أمين في العهد أو مش أمين، أنا بوعدك أني أنا سأكون أمين ولن أنكس العهد.
1: والله بيحكي القصة كلها لإبراهيم اللي هتحصل والتفاصيل اللي جاية هتحصل، بيقول له التفاصيل دي أنا مسؤول عنها. العهد اللي بقوله هو عهد أنا سأجتاز بين القطع لوحدي، أنا ملتزم بيه، أنا اللي يطبق علي النص دوة، إني لو لم أنفذ العهد أنا اللي أقطع، وحاشا لا يحصل لله. أنت إبراهيم مش هتعرف تلتزم بالعهد، أنت هتنكس العهد، أنت هيعدي عليك وقت هتنكس فيه العهد وهتخسر كتير، لكني أنا هفضل أمين على عهدي معك. وده اللي بيعمله الله مع كل حد فينا. اجتاز لوحده الصليب، ده العهد الجديد، اجتاز لوحده عشان يقول لكل واحد أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية جدا، أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية، حتى لو أنت ما التزمتش بالعهد خسارة، خسارة إنك ما تشوفش عهد الله ليك اللي كان صورة مصغرة في حياة إبراهيم واللي كان معلن بقوة في صليب المسيح يسوع ربنا. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا

على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا اطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. احنا المرة فاتت ابتدينا نحكي عن ان الرحلة ديت رحلة مختلفة، يمكن تكون مش الرحلة اللي احنا مستنيينها او المعلومات اللي احنا مستنيينها، يمكن ما تكونش الرحلة السهلة او البسيطة زي ما اوقات بنكون عايزين، ويمكن تكون رحلة فيها مجهود وتكلفة. بس الحاجة الاكيدة في الرحلة دي ان هي هتكون مليانة بالتحدي، مليانة بالاستمتاع، مليانة بالمعنى والامل. رحلة هتنقل حياتنا من مكانها دلوقتي، من الحالة اللي هي فيها النهاردة، لحتة مختلفة قوي، حتى ينفع أسميها أرض الموعد بتاعت حياتي، أرض موعد الله ضعيني ليها، فيها نوع من التأثير، فيها نوع من الإنجاز، فيها نوع من المعنى ليا وللناس اللي حواليا. عادة لما بيجي قدامنا كلمة النجاح بنبتدي نسأل أسئلة كتيرة. لو أنا بشتغل فبيبقى السؤال اللي جوايا إزاي أكتب CV مميز يدخلني في الشركات الكبيرة قوي، ولو أنا اشتغلت في شركة كبيرة إيه الكورسات أو الحاجات اللي أنا لو حطيتها في الفايل بتاعي في الشغل دوت يدوني ترقيات أسهل. لو أنا طالب إزاي أنظم وقتي أو مين المدرسين الشاطرين اللي أنا أخد عندهم عشان أكون بنجح وأجيب المجموع اللي أنا عايزه. الحاجات دي كلها مهمة وحاجات حقيقية وفعلا محتاجة إجابات، لكن أرجع أقول مش دي النقطة اللي أنا ببتدي من عندها عشان أوصل للنجاح الحقيقي بتاعي أو التأثير بتاعي. خلوني أشارككم بحاجة فرقت معايا قوي ومريت بيها من حوالي سنة وأنا رايح الشغل. أوقات باخد وقت صالة وأنا رايح في العربية وابتديت أفكر في شخصية زي شخصية إبراهيم. كنت عمال أفكر في إيه هو النجاح ويعني إيه أكون شخص مميز. كنت بفترض لما الله دعا إبراهيم وقال له اطلع من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك، ابتديت أفكر إن يمكن إبراهيم يكون عنده سيناريو مختلف ويقول له رب بص أنا ينفع أكون شخص مميز وناجح وهقعد في أوريك الكلدانيين. ابتدى إبراهيم يعمل بلان مكتوبة، ابتدى يحط فيها أهداف إن هو عايز يكون شخص مؤثر في أوريك الكلدانيين، هيفرق مع الناس اللي حواليه، هينمي البيزنس بتاعه يبقى بيزنس كبير قوي، هيدي الفقراء، هيعمل عمل خيري. فعلا نجح وأثر في الناس اللي حواليه والناس كانت بتحبه قوي قوي قوي، لدرجة ان لما عملوا انتخابات اختاروه الرئيس او الملك بتاع أوريك الكلدانيين. وبعدين افترضت ان ابراهيم مات ووقف قدام كرسي المسيح عشان ياخد التقرير بتاعه. الصدمة بالنسبة لي ان بعد الحياة دي كلها والتميز اللي كان في الارض غالبا التقرير السماوي هيطلع لابراهيم انه كان فاشل مش ناجح. إبراهيم كان ليه دعوة إنه يكون أب لجمهور كثير، إنه يكون بيعد الطريق لأمة هتيجي من بعده في مكان معين في زمن معين، هو ما عملش دوت. الفكرة دي ابتدت تملاني بالرهبة إني النجاح مش مجرد إن يكون عندي فلوس في البنك وعندي أصحاب وعيلة وخدمة وكنيسة، بس النجاح بقي فيه حتة أصعب إن هو مربوط بدعوة أو بهدف أو بغرض لكل واحد فينا، غرض محدش هيقدر يعمله غيري، أنا مخلوق علشان الغرض دوت. هناخد فاصل صغير ونرجع نتكلم أكتر يعني إيه نجاح وإيه هو الغرض اللي أنا مدعو ليه دوت.
1: You're listening to C'est la vie radio. لا لا لا لا لا.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما كنت بحكي قبليها إن النجاح أنا ابتديت أفهم واكتشف إنه مش مربوط بمنجزات أنا بعملها على قد مربوط بدعوة أو معنى لحياتي أنا مصمم ليه. جون ماكسويل واحد من أكتر الناس اللي اتكلمت عن النجاح والقيادة والتأثير عرف النجاح بالجمل اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. أول حاجة قالها إن النجاح هو أنك تعرف قصدك أو هدفك أو دورك في الحياة، ولما تعرف هدفك أنت محتاج تزود القدرات بتاعتك عشان توصل لأقصى إمكانياتك وتحقق الهدف دوت، وإن أنت ورايح سكة الهدف ديت أنت محتاج أنك تأثر في الناس اللي حواليك تأثير إيجابي. الكتاب بيقول في سفر الأمثال أصحاح 16 وعدد 4 أن الله صنع الكل لغرضه، صنع كل حاجة لهدف معين لوقت معين، وده اللي بولس فهمه وكتبه في رسالة فيليبي 3:14، والجزء اللي أنا هقراه من الترجمة المبسطة: أنا لا أعتبر نفسي أني قد نلت الجائزة، لكني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو أمام، إذ أسعى إلى الهدف لنوال تلك الجائزة التي يدعونا الله إليها. النجاح في المفهوم ده هو رحلة مستمرة طول حياتي ما هي مستمرة على الأرض. كل يوم بيعد بيقربني أكتر من الهدف بتاعي، من الغرض بتاعي، من الحتة اللي أنا مدعو ليها. بغض النظر عن سني، عن إمكانياتي، عن مستوايا، كل حد فينا ليه غرض وليه دعوة وليه دور. وده اللي يخلي الحياة أسهل وأمتع، أني أنا برفض أني أكون مجرد تقليد لناس، أنا برفض أني أكون مجرد حد وخلاص، لأ أنا بأدرك الدور بتاعي، بأدرك أنا مصمم لإيه، وهعيش أحقق الغرض دوت. وده مفهوم النجاح اللي هنبتدي نتحرك فيه باقي الحلقات الجاية كلها، ازاي نوصله ونعمل ايه عشان ننمي امكانياتنا ونعمل ايه عشان نفرق في الناس اللي حوالينا. بشجعكم مرة تاني كل واحد وواحدة فيكم نكمل الرحلة ديت عشان نعرف احنا مخلوقين لايه. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله انت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: It is a joy for us to bring it to you.
1: إنه يفرحنا كثيرا ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج.
0: And if you are joining us for the first time,
1: وإذا كنتم تنصتون إلينا للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series of messages entitled "The Garden versus the City."
1: فنحن نقترب من نهاية هذه السلسلة من الرسائل التي عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I want to review with you the five reasons why Christians are apt to forget about the heavenly city.
1: أود أنني أستعرض معكم الأسباب الخمسة التي تجعل المسيحيين معرضين لنسيان كل ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: إدراك خاطئ لمفهوم أورشليم السماوية.
0: Second,
1: ثانياً,
0: yielding to the allure of what is seen on earth.
1: استسلام لإغراءات ما يرى على الأرض.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: taking on worldliness as a lifestyle.
1: اتخاذ الأسلوب الدنيوي العالمي كأسلوب للحياة.
0: Four,
1: رابعاً,
0: succumbing to the overwhelming pressures of life.
1: الاستسلام لضغوط الحياة الطاغية.
0: And fifth,
1: خامساً,
0: false teachings regarding heaven.
1: التعاليم المزيفة بخصوص السماء.
0: In our last broadcast, we discussed the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: في الحلقة الماضية ناقشنا الإدراك المزيف عن أورشليم السماوية.
0: This time I want to start with the second reason.
1: وفي هذه الحلقة أريد أن أبدأ الحديث عن السبب الثاني.
0: We have the overwhelming pressures of life which eclipses our vision of the city of God.
1: لدينا ضغوط الحياة السائدة والقاهرة والتي تفوق رؤيتنا لمدينة الله.
0: Think how many of you are sometimes overwhelmed by things in your life.
1: فكر معي, كثيرون أحيانا يكونون مسحوقين ومقهورين بأشياء معينة في الحياة.
0: Think of the pressures of work.
1: فكر في ضغوط العمل.
0: Think of the pressures of your family responsibilities.
1: فكر في ضغوط مسؤولياتك العائلية.
0: Think of the emotional wear and tear of life.
1: فكر في البلا والتمزق العاطفي في الحياة.
0: Think of the hurt, rejection, pain and danger that sometimes you feel.
1: فكر فيما تشعر به أحيانا من إساءة ورفض وألم وغضب.
0: Think of your financial responsibilities.
1: فكر في مسؤولياتك المالية.
0: All of these pressures combine to eclipse our vision of heaven.
1: كل هذه الضغوط مجتمعة معا تفوق وتخسف رؤيتنا للسماء.
0: God wants us to be faithful in all of our responsibilities.
1: الله يريدنا أن نكون أمناء في كل مسؤولياتنا.
0: God wants us to work diligently and serve Him in all that we do.
1: الله يريدنا أن نعمل باجتهاد وأن نخدمه في كل ما نعمل.
0: But all of that should be done with one purpose.
1: ولكن كل ذلك ينبغي أن يعمل لتحقيق هدف واحد.
0: That we may draw the attention of the world to our Savior.
1: وهو أن نجتذب انتباه العالم لمخلصنا.
0: That is to let them know that we do what we do because we expect a reward in heaven.
1: أي أننا ندع العالم يعرف أننا نعمل ما نعمله لأننا ننتظر مكافأة في السماء.
0: We must let them know that the reason we forgive their insults.
1: يجب أن نجعل الناس يعرفون أن سبب غفراننا لإساءاتهم
0: is so that they may come to be forgiven by God.
1: هو أنهم يأتون لكي يغفر الله لهم.
0: And that they too can go to heaven.
1: ولكي يتمكنوا هم أيضا من الذهاب إلى السماء.
0: Our false

0: what we see with our own eyes gets our immediate attention.
1: وطبيعي أن ما نراه بعيوننا هو الذي يجتذب انتباهنا فورا.
0: By nature, what is visible tugs on our heartstrings.
1: طبيعي أن ما هو منظور يضغط بشدة على أوتار قلوبنا.
0: Have you ever heard the statement, out of sight, out of mind?
1: هل سمعت هذا القول المأثور؟ البعيد عن النظر بعيد عن التفكير.
0: In this postmodern society, we tend to believe what is verifiable.
1: وفي هذا المجتمع العصري الحديث نحن نميل إلى تصديق ما يمكن إثباته أو التحقق منه.
0: We can get caught up in watching movie or television.
1: ويمكن أن نقاطع بالأسئلة أو بالانتقادات في أفلام السينما أو التلفزيون.
0: Which is make-believe world.
1: وهو عالم يدعي ويتظاهر بأشياء.
0: And yet they become real to us because we can see them.
1: ومع ذلك تصبح هذه الأشياء حقيقية بالنسبة لنا لأننا نستطيع أن نراها.
0: But the promises of God regarding a heavenly city do not seem real.
1: ولكن مواعيد الله بخصوص المدينة السماوية لا تبدو حقيقية.
0: Probably some of you who are listening to me right now are thinking.
1: ربما بعض الذين يستمعون إلي الآن يتساءلون قائلين.
0: Heavenly city?
1: تتحدث عن المدينة السماوية؟
0: That is a foolish fantasy for the weak, poor, and sick people who cannot cope with life's realities.
1: هذا مجرد خيال سخيف أو أحلام يقظة للضعفاء والفقراء والناس المرضى. الذين لا يستطيعون أن يكافحوا بنجاح مع حقائق الحياة وواقعها.
0: And even the least materialistic among us gets caught up in the materialism of this world.
1: حتى أقل الناس انشغالا بالأمور المادية بيننا يجدون أنفسهم مضطرين إلى اللحاق بالمادية في هذا العالم.
0: We make business and financial plans as if we are going to live forever.
1: ونحن نقوم بأعمالنا وبخططنا المالية كما لو كنا سنعيش في هذا العالم إلى الأبد.
0: We give God the crumbs and the leftovers and we think we have been generous.
1: ونحن نعطي لله الفتات والبقايا ونظن أننا بذلك نكون كرماء وأسخياء.
0: The scripture tells us that it is only what we give to God that really counts.
1: وكلمة الله تعلمنا أن ما نعطيه لله هو فقط الذي له قيمة.
0: And yet we don't stop long enough each day to ask the question.
1: ومع ذلك نحن لا نتوقف طويلا بقدر كاف كل يوم لنسأل أنفسنا.
0: What will happen to my plans if I go home to my heavenly father this afternoon?
1: ماذا سيحدث لخططي لو أنني ذهبت إلى بيت أبي السماوي بعد ظهر اليوم؟
0: Or what will I say to the Lord when I see him face to face?
1: أو ماذا سأقول للرب عندما أراه وجها لوجه؟
0: Then there's a fourth reason why we do not focus on the heavenly city.
1: هناك سبب رابع لا يجعلنا نركز انتباهنا على المدينة السماوية.
0: The worldliness of the church tends to muddle our thinking regarding heaven.
1: انهماك الكنيسة بالشؤون الدنيوية يجعلنا نميل إلى تعكير وتشويش أذهاننا فيما يتعلق بالسماء.
0: Ask an average church what their spiritual goal is.
1: اسأل كنيسة متوسطة عن ماهية هدفها الروحي.
0: Ask an average church how they are accomplishing the purpose for their existence.
1: اسأل كنيسة متوسطة كيف يحققون أهدافهم من وجودهم.
0: You'll be shocked and surprised by the answers.
1: وأنت ستصدم وستذهل بالإجابات.
0: The early church members had one goal and was to bring glory to the name of Jesus.
1: كان الهدف الأول للكنيسة الأولى هو أن يعود المجد لاسم يسوع.
0: Today many churches are ashamed to proclaim him as the only way to heaven.
1: واليوم تجد كنائس كثيرة تخجل من الكرازة به باعتباره الطريق الوحيد للسماء.
0: The early church's number one priority was holiness.
1: كانت الأولوية الأولى للكنيسة الأولى هي القداسة.
0: Today many churches don't even know what that means anymore.
1: واليوم تجد كنائس كثيرة لم تعد تعرف معنى القداسة.
0: The early church measured their success in terms of eternal gain.
1: كانوا في الكنيسة الأولى يقيسون نجاحهم بمصطلحات الربح الأبدي.
0: Today some churches measure their success in terms of earthly gain.
1: واليوم بعض الكنائس تقيس نجاحها بمصطلحات

0: صلاحات المكاسب الأرضية.
1: Why would anyone want to think of heaven if they are so preoccupied with earth?
0: لماذا يفكر أي واحد في السماء إذا كانوا هم هكذا منهمكين بالأرضيات؟
1: Why would anyone want to go to heaven if they think that they can have it all right here?
0: ولماذا يريد أي واحد أن يذهب إلى السماء إذا كانوا يظنون أن كل شيء هنا على ما يرام وأنهم يستطيعون الحصول على كل شيء هنا؟
1: Then there is a fifth and final reason.
0: هناك سبب خامس وأخير.
1: False teaching regarding heaven leads us to ignore it.
0: التعاليم المزيفة عن السماء تقودنا إلى تجاهلها.
1: Many people in the world believe that God is not going to send anyone to hell.
0: كثيرون من الناس في العالم يعتقدون أن الله لن يرسل أحدا إلى الجحيم.
1: This statement is both true and false at the same time.
0: هذه العبارة صادقة ومزيفة في وقت واحد.
1: God is not going to send anyone to hell.
0: فالله لن يرسل أحدا إلى الجحيم.
1: Those who end up in hell will send themselves there.
0: الذين ينتهي بهم الأمر في الجحيم سيكونون قد أرسلوا أنفسهم إلى هناك.
1: They will go there because they would not believe that there is only one way to heaven.
0: هم سيذهبون إلى الجحيم لأنهم لا يريدون أن يصدقوا أن هناك طريقا واحدا إلى السماء.
1: Jesus's way.
0: وهو طريق يسوع.
1: Some of you might be asking.
0: وقد يسأل بعض منكم.
1: What about those who have never heard of Jesus Christ?
0: وماذا عن أولئك الذين لم يسمعوا أبدا عن يسوع المسيح؟
1: Here's my answer.
0: وهذا هو جوابي على هذا السؤال.
1: Don't worry about those who have never heard.
0: لا تقلق على أولئك الذين لم يسمعوا أبدا.
1: They are not your responsibility.
0: إنهم ليسوا في دائرة مسؤوليتك.
1: They are God's responsibility.
0: إنهم مسؤولون من الله.
1: What God is going to ask you is this.
0: السؤال الذي سوف يسألك الله إياه هو هذا.
1: You heard. What did you do with what you have heard?
0: أنت سمعت. فماذا فعلت بما سمعته؟
1: Someone sat in my office a few years ago and looked at me in the eye and said,
0: جلس أحدهم معي في مكتبي منذ بضعة سنوات وحملق في عيني ثم قال,
1: How arrogant for you to think that Jesus is the only way to heaven.
0: كم أنت متكبر إذ تظن أن يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماء.
1: This man is not alone.
0: ليس هو وحده.
1: This false teaching abounds in many churches.
0: فهذا التعليم المزيف يغزو بعض كنائسنا.
1: No wonder many people are confused.
0: لذلك لا غرابة أن يختلط الأمر على الناس فيرتبكون.
1: And no matter what I said to that man, it did not matter to him.
0: ومهما قلت لذلك الرجل فإن الأمر لم يكن يهمه على الإطلاق.
1: I tried to tell him that this is not my idea.
0: حاولت أن أقول له إن هذه ليست فكرتي الشخصية.
1: I told him that I had nothing to do with this truth.
0: وحاولت أن أقول له إنه لا دخل لي بهذه الحقيقة.
1: Jesus is the one who said that, not me.
0: وأن يسوع هو الذي قالها ولست أنا.
1: And I want to show you how false teaching is misleading people.
0: وأريد أن أبين لكم كيف يضلل التعليم المزيف الناس ويخدعهم.
1: In June of 2000,
0: في شهر يونيو عام 2000,
1: there was a gathering of 100 delegates from 30 countries.
0: كان هناك تجمع لمائة مندوب من 30 دولة.
1: They represented more than 20 religions in the world.
0: وكانوا يمثلون أكثر من 20 ديانة من ديانات العالم.
1: Hindus, Buddhists, Episcopalians, Presbyterians all met together to form one religion.
0: اجتمع الهندوس والبوذيون والأسقفيون والمشيخيون معا ليكونوا ديانة عالمية واحدة.
1: All of the nominal Christians in that group rejected the biblical teaching that heaven is a place exclusively reserved for those who follow Jesus as their only savior.
0: كل المسيحيين بالاسم في هذا التجمع رفضوا التعليم الكتابي أن السماء مكان قاصر على أولئك الذين يتبعون يسوع كالمخلص الوحيد.
1: My listening friends, listen very carefully, please.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي جيدا من فضلكم.
1: You and I have no other options but to look at these five distractions and say with the writers to the Hebrew 13:14.
0: أنت وأنا ليس قدامنا أي خيار سوى أن نتأمل هذه النقاط الخمس التي تلهينا وتحيرنا، وأن نقول مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر:
1: We have not here an abiding city.
0: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
1: But we seek after the city which is to come.
0: لكننا نطلب العتيدة.
1: I love life as much as any of you.
0: أنا أحب الحياة كما يحبها أي واحد منكم.
1: I love serving my family.
0: وأحب أن أخدم عائلتي.
1: I love speaking to you over the radio.
0: وأحب أن أتحدث إليك عن طريق الراديو.
1: But I look forward to the day when I go to glory.
0: ولكني أتطلع بشوق إلى اليوم الذي أذهب فيه إلى المجد.
1: I want to tell you a story, a true story.
0: أود أنني أحكي لكم قصة حقيقية.
1: There was a missionary who served the Lord for 40 years.
0: كان هناك مرسل خدم الرب لمدة 40 عاما.
1: After that faithful ministry, he was returning home by boat.
0: وبعد هذه الخدمة الأمينة كان عائدا إلى وطنه بالباخرة.
1: An American president was also aboard that boat.
0: وعلى ظهر الباخرة كان معه أحد الرؤساء الأمريكيين.
1: Upon entering the harbor,
0: وعند دخول الميناء,
1: the missionary felt deeply rejected and hurt.
0: شعر المرسل شعورا عميقا بالمهانة وبأنه مرفوض.
1: Why?
0: لماذا؟
1: The president received a tremendous fanfare as he arrived home.
0: لقد استقبل الرئيس عند وصوله إلى الوطن بلحن عظيم بالبوق.
1: And not one person was waiting for this faithful servant of God.
0: أما ذلك الخادم الأمين لله فلم يكن في استقباله أحد.
1: There was no recognition for his 40 years of serving the King of Kings.
0: لم يكن هناك اعتراف وتقدير بخدمته 40 عاما لملك الملوك.
1: As the man sat on the train heading for his home,
0: وبينما جلس الرجل في القطار المتجه إلى بيته,
1: a small voice whispered in his ear,
0: إذا بصوت خفيف يهمس في أذنه قائلا,
1: You are not home yet.
0: أنت لم تصل إلى موطنك بعد.
1: Let me ask you this.
0: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Have you been a faithful steward of God and received no recognition?
0: هل كنت وكيلا أمينا لله ولم تنل أي اعتراف أو تقدير؟
1: Remember, you're not home yet.
0: تذكر أنك لم تصل بعد إلى موطنك.
1: Have you been faithfully teaching and receiving no recognition?
0: هل كنت تعلم بأمانة ولم تنل أي تقدير؟
1: Have you been faithfully witnessing and serving and received no recognition?
0: هل كنت تخدم بأمانة ولم تنل أي تقدير؟
1: Have you paid a heavy price for your faithfulness to God and received no recognition?
0: هل دفعت ثمنا غاليا لأمانتك لله ولم تنل أي تقدير؟
1: Remember, you are not home yet.
0: تذكر أنك لم تصل إلى موطنك بعد.
1: Wait until we get home.
0: انتظر حتى نصل إلى وطننا.
1: When you get home, you will be recognized for your faithfulness.
0: عندما تصل إلى موطنك هناك ستنال تقدير أمانتك.
1: When you get home, you will be rewarded for your honesty.
0: عندما تصل إلى موطنك هناك ستنال مكافأة إخلاصك وأمانتك.
1: When you get home, you will be commended for your perseverance.
0: عندما تصل إلى موطنك ستنال الثناء والمديح لصبرك ومثابرتك.
1: When you get home, you will hear from the lips of Jesus.
0: عندما تصل إلى موطنك هناك ستسمع من شفتي يسوع:
1: Well done, good and faithful servant.
0: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
1: Enter into your father's rest.
0: أدخل إلى فرح سيدك.
1: Are you going to heaven?
0: هل أنت ذاهب إلى السماء؟
1: If you are not sure,
0: إذا لم تكن واثقاً,
1: today you can give your life to Jesus Christ and be assured of heaven.
0: فإنك اليوم تستطيع أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتكون متيقنا من الذهاب إلى السماء.
1: You can pray this prayer with me.
0: وتستطيع أن تصلي هذه الصلاة معي.
1: Heavenly Father,
0: يا أبي السماوي,
1: I come to you.
0: إني آتي إليك.
1: In the name of Jesus,
0: في اسم يسوع,
1: I receive him as my Savior.
0: أقبله كالمخلص لي.
1: I enthrone him as my Lord.
0: وأنا أجلسه على عرش قلبي الملك والرب.
1: Now assure me of heaven.
0: والآن دعني أتيقن من السماء.
1: And help me to live with the expectation of heaven.
0: وساعدني لكي أعيش حياتي هنا وأنا أنتظر الوصول إلى السماء.
1: In Jesus' name.
0: في اسم يسوع.
1: Amen.
0: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 11.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث عليه أمثال أو عليه كلام المخلص يسوع المسيح اللي كان عليه هيئة أمثال. وكيف ما نحن عارفين أن المسيح استخدم الأمثال بشكل كبير باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف للعالم الهدف اللي جاء علشان يعني للعالمنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا كنتوا تتذكروا المثل بتاع رب البيت اللي هو صاحب المزرعة، قلنا اللي طلع الصبح باش يجيب عمال للمزرعة متاعه، وطلع كذا مرة في النهار وفي آخر النهار وجاب مجموعة من العمال، وفي نهاية العمل وفي نهاية اليوم عطى كل الناس اللي جو في البداية وفي النص وفي النهاية عطاهم نفس الأجر. نشوفوا أن المسيح في المثل هذا أكد أن عليه تساوي كل البشر أو الجميع في ملكوت الله، وأن عطيت أو الهبة هذه اللي هي نعمة الله بالخلاص تشمل الناس كلها من غير نقصان. طبعا حتى أكثر الناس شر تشملهم النعمة هذه إذا هم آمنوا وتابوا، واللي توب لله حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، حتى في الثانية الأخيرة قبل ما يموت آمن، طبعا حيتحصل على نفس عطية الله بالخلاص. أخوتي المستمعين، ممكن احنا عارفين ان من اهم واجباتنا الاجتماعية اللي هي الطاعة، فالعيل او الطفل يتعلم من هو صغير انه يطيع ابوه وامه، يطيع والديه، وفي المدرسة عليه انه يطيع المعلم او المدرس وهيئة المدرسين والقوانين اللي يحطوها اللي دارتها وزارة التعليم. وفي العمل وفي الشغل الإنسان عليه أن يطيع المسؤولين متاعه، وإذا كان في الجيش عليه أن يطيع وينفذ الأوامر بكل دقة اللي هي الأوامر صدرت لهم الضباط اللي هم مسكين الجيش. طبعا واجب الطاعة موجود في حياتنا في مجالات واجدة، وكيف ما نقوله لما نحن نطيعه ما نقدرش طبعا ندعي ان درنا الامر هذا ولازم ان ناخذه مقابل له. فمن واجب الطفل طبعا ان يطيع والديه من غير مقابل، ومن واجب التلميذ ان يطيع المدرس، والموظف ان يطيع المسؤول او المدير، والجندي ان يطيع الضابط من غير ما يطلب منه اجرة على الطاعه متاعه. هل تعرف أخوتي المستمعين أن علاقتنا مع الله تعالى تحكم فيها الحاجة هذه اللي هي الطاعة؟ لأن نحن لازم علينا أن نطيع الله خالقنا ونطيع الوصايا متاعه، وأن نسلك حسب ما يطلب منا سبحانه وتعالى. ونحن لما نطيع الله فنديره اللي هو واجب علينا، عشان هيك ما نطلبوش من الله ثمن للطاعة هذه. أخوتي المستمعين، تقلوا الفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الفاصل على موضوع الطاعة، تكلم أو تحدث المخلص يسوع المسيح مرة التلاميذ تاعه بالمثل اللي وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 17 من الآية 7-10، واللي قال: ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكي، بل ألا يقول له: أعدد ما تعشى به وتمنطق وأخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت. فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. طبعا أخوتي المستمعين، كانت العادة والعادات في المجتمعات القديمة زمان أن يكون رب البيت عنده عبد أو عبيد يخدموا فيه، وعبدات وجواري والشيء هذا. هذا النظام أو السيستم اللي كان ماشي زمان، وكان عليه العبد أنه يطيع السيد متاعه في كل ما يأمر به وينفذ أوامره كله. والشيء هذا أو السبب هذا تساءل المسيح وقال: مش يطلب منكم رب البيت أو يطلب رب البيت من العبد متاعه لما يرد من الشغل اللي كلفه به في الحقل إنه يمشي وتيلة الأكل قبل وبعدين ويخدمه وبعدين يمشي لها بنفسه من أكله ومنامه. والمسيح ختم المثل هذا بأن توجه للتلاميذ متاعه وقال لهم: كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به، يعني اللي أمركم بها الله طبعا، فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. فالإنسان المؤمن الحقيقي لما يدير أو ينفذ اللي طلبه من الله، لازم عليه إنه يقر أو يعترف إن العمل متاعه هذا اللي داره واجب عليه لا أكثر ولا أقل. كيف نقدر نحن إن نطبق المثل هذا على حياتنا في الأيام هذه أو في يومنا هذا، و نقدر نقوله إن الشيء هذا يعني إن الله يطلب منا أن نطيعه ونديره كل واجباتنا الدينية المفروضة منا. بس طبعا هذا عليها علامة استفهام الكلام هذا، لأن في مفهومين للتدين. في مفهوم غلط، في ناس تسحب إن باش نرضو الله ونتحصل على الثوبة من عنده يكون علينا أو عن طريق طاعة الوصايا والتحذيرات وتنفيذ الواجبات من صلاة وصوم وإحسان وزيارة الأماكن المقدسة بس. طبعا هذا يعني مفهوم غلط. المفهوم الثاني اللي هو المفهوم الصح، اللي هو إن إرضاء الله يكون بأن يتوب الإنسان أولا على الخطايا متاعه ويؤمن بالمخلص المسيح اللي كفر عليه الذنوب متاعه على الصليب، وهكي يعطيه الله أو يهب الله الغفران على الخطايا متاعه ويصبح من أولاد الله، وهكي يجي الطاعة متاعه لله كنتيجة الحصول على الخلاص ومش العكس. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الفاصل، طاعتنا لوصايا الله وقيامنا بالواجبات الدينية مش حيشيلنا أو يؤدي بينا لأن نتحصل على رضا الله. والسبب لأن نحن ناس خطاة ومحتاجين أول شيء باش يغفرنا الله خطايانا، وبعدها أن نتحصل على الغفران نقدر أن نطيع الله بتطبيق الوصايا متاعه، وعلى رأس وصية المحبة والابتعاد على أفعال الشر. ولما نديره نحن الشيء هذا، علينا أن نعرف أن نحن نأدو في واجبنا كأولاد الله، وأن نحن مش حنتحصل عليه مكافأة مادية بسبب طاعتنا لله. وهذا اللي قصده المخلص المسيح بالمثل اللي وارد في حلقتنا اليوم، لما طلب من تلاميذه أن يقولوا لما هم يطيعوا الله إننا عبيد بطلون. وعندنا في قصة قائد المية الروماني اللي هو كرينيوس أكبر دليل. فكرينيوس هذا كان راجل تقي، ويعني كان يصلي لله ديما ويصنع ويقدم في حسنات واجدة، وكان يعني يصدق وكذا على الناس. فدز الله لكرينيوس هذا القائد الروماني، دز ملاك بيش يبلغ أن صلواته وصدقاته رقت ذكرى عند الله، وطلب منا أن يستدعي الرسول بطرس. يعني الوحي أو الملاك قال للقائد الروماني أنت راو صلواتك والتقوى متاعك راي مقبولة قدام الله، ويمشي دز يجيبوا لك الرسول بطرس. والرسول بطرس لما جاء وقابله طبعا بشر بالمخلص المسيح اللي هو أمضى حياته أو السنين بتاع حياته يتنقل يدير في الخير ويشفي في الناس من الأمراض اللي كانت بسبب إبليس، وكيف إن اليهود حاولوا يقتلوه وعلقوه عليه اللوحة بتاعت الصليب، لكن الله نوض في اليوم الثالث وختم الرسول بطرس طبعا كلامه للقائد الروماني على المخلص المسيح، وقال له المعين من الله ديانا للأحياء والأموات والذي يشهد له جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. والآيات هذه والكلام هذا واردة في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 10 من 42 إلى 43. طبعا أخوتي المستمعين، التقوى والورع متاع كرينيوس والصلوات متاعه والصدقات اللي كان يدير فيها ما خلتش الله يرضى عليه طبعا الرضا الكامل، لأنه ناقص. كان لازم عليه أن يتوب عن ذنوب متاعه، ولازم يؤمن بالمخلص المسيح بيش ينال الغفران متاع الخطايا، لأن القيام بالفرائض هذين الدينية من الصلاة والصوم وإحسان هذين أعمال مش إيمان، لكن هذين أعمال نحن نديرو فين مش هتخلينا نتحصل على رضا الله علينا أو على الغفران. فأخوتي المستمعين، شن وضعكم أنتو في النقطة هذه؟ هل ما زلتوا تظنوا أنكم حتحصلوا على رضا الله عن طريق ديركم للفرائض أو الوصايا والواجبات الدينية؟ راهوا كلمة الله الحية تطلبكم أو تدعوكم بيش تتوبوا أول شيء عن الذنوب متاعكم، بعدين تؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب عشانكم حتى تحصل على غفران الخطايا والحياة الأبدية. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

عشان اخضع لحد او اسمع كلام حد لازم يكون في حاجتين اساسيتين جوايا ناحيته. اول حاجه الحب، ان انا احب الشخص دوت. وعلى فكره في ناس بنحبهم جدا، وكمان في ناس مش بنحبهم، لكن عشان اسمع كلام حد انا لازم اكون بحبه. الحاجه الثانيه هي ان انا اكون بثق فيه. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم، وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. ايه الالغاز ديت؟ هاي اشرحها لكم. جالي مره واحد شاب بيقول لي انا بحب فلانه، فقلت له حلو قوي، يلا اتكل على الله ارتبط بيها. قال لي لا بس انا مش بثق فيها، مش عايز بخوك يروح لبعيد، ممكن مش بثق فيها في مواعيد، في التزامات، في حاجات زي كده. ففي ناس احنا بنحبهم بس مش بنقدر نثق فيهم، وحتى لو بنثق في ناس قريبين مننا الثقه بيبقى ليها حدود. يعني انا بثق في مراتي جدا جدا جدا، بس ما اقدرش اسيب لها الدركسيون بتاع العربيه واحنا ماشيين على الطريق السريع. هل دي عدم ثقه؟ اه، هي حدود للثقه مش عدم ثقه. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم ثقه بلا حدود، ثقتنا فيهم بتبقى محدوده حتى لو بنحبهم قوي. وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. بس الدكاتره ما يزعلوش مني، يعني مثلا الدكتور، انا لما بروح للدكتور انا بثق فيه جدا بس مش بحبه، بالعكس ببقى مش مبسوط من اليوم اللي تعرفت فيه على الدكتور دوت، لان اليوم ده انا كنت فيه عيان او كنت فيه تعبان. وفي دكاتره بنسلم لهم اجسادنا عشان يعملوا عمليات بعد الشر علينا كلنا، وبنكتب اقرار على نفسنا ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. في ناس بنحبهم لكن مش بنثق فيهم، في ناس بنحبهم بس ثقتنا فيهم بتبقى محدودة جدا، في ناس بنثق فيهم بس مش لازم نكون بنحبهم. أكتر حد جدير بالحب والثقة اللي بلا حدود هو ربنا، عشان كده احنا محتاجين نكون بنخضع ليه عشان التأثير بتاعنا ورحلة التأثير بتاعتنا تكون كاملة وتكون فعالة. انتظروني في الحلقة الجاية، معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما، وهنتكلم

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة.

لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

0: قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة. بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شاه ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جدا، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش عارف إنه هيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما خلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها أن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في اي مجال برضو مش مهم، لكن المهم انها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده ابدا مهما كان. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، واشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: مش من السهل خالص إنك تتصارع مع حقيقة الجحيم الأبدي. ناس كتير شايفين إن فكرة الجحيم منفرة جداً، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إن في بحيرة نار نهائية. في النهاية إحنا إما نؤمن باللي بيقوله الكتاب المقدس أو نرفضه، وده هيكون على مسؤوليتنا. النهاردة هنتعلم عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: الهاوية زي ما تعلمنا من العهد الجديد، والعهد الجديد استخدمها كذا مرة، هو المكان اللي الخطاب يروحوله دلوقتي، ملهاش أي علاقة بالمطهر، وده برضو موضوع منفصل. لكن يسوع اتكلم في العهد الجديد عن الهاوية اللي ترجمتها شيئول في العهد القديم، والخطاه موجودين هناك دلوقتي، وعشان أرواحهم موجودة هناك، الأرواح دي برضو لازم تتحد بأجسادهم. عشان كده نفس الناس اللي عاشوا على الأرض عندهم أجساد مش قابلة للتدمير، وهم واقفين قدام الله دلوقتي عارفين بالظبط هم كانوا مين وكانوا عايشين في أي جيل، وهم واقفين قدام الله علشان يوم الدينونة جه، هو ده يوم الحساب. هتلاحظ أنه مكتوب أن الصغيرين والكبار وقفوا قدام الله. من غير شك يوحنا عايزنا نفهم أن ده معناه ناس من مستويات مختلفة. الملك واقف مع اللي ماتوا بسبب الفقر والمرض، هتلر واقف هناك واقف جنبه الناس اللي قضوا حياتهم في عمل الخير في مساعدة الفقراء وجمع التبرعات للمحتاجين، كلهم واقفين مع بعض. فيه تنوع في المستويات، فيه تنوع في الأعمال زي ما هنشوف. مفيش شك ان فيه برضو تنوع في الأديان، دي حاجة تخلي جسمك أشعر. انك تفكر ان فيه ناس من اللي بيسمعوا العظة دي النهاردة ممكن يلاقوا نفسهم في يوم من الأيام في الدينونة دي لو ما استفادوش من اللي مجهزوا ليهم الله، زي ما هيبقى واضح كمان شوية في العظة دي. وبكده هتلاقي بروتستانت هناك، وهيكون في كاثوليك هناك، هيكون في كل الأديان المختلفة في العالم. ممكن تقول لي إيه اللي بيوحدهم؟ اللي بيوحدهم هو إنهم مش عندهم الحاجة الوحيدة اللي الله بيطلبها لدخول السماء، هم ناقصهم الحاجة اللي محتاجينها جدا، علشان كده كلهم اتوحدوا وواقفين قدام العرش. دلوقتي جه وقت التقييم، ده وقت فحص السجلات. عشان كده احنا نفتح كتبنا المقدسة ونشوف هنا ان الاسفار اتفتحت. احنا مش عارفين بالظبط كام عدد الاسفار، احنا عارفين ان كان فيه على الاقل سفرين، علشان فيه سفر موجود فيه كل اعمالهم، وبعدين فيه سفر الحياة اللي هنعلق عليه بعد شوية. هم واقفين هناك والاسفار مفتوحة، وفجأة بيدركوا ان الله كان محتفظ بتسجيلات دقيقة جدا بخصوص حياتهم. دي دينونة فردية فعلا زي ما المفروض يحصل، كل واحد بيتحاكم حسب اعماله. اكيد لو دي دينونة عادلة فلازم تكون دينونة فردية واحد واحد. احنا مش عارفين الله هياخد وقت قد ايه علشان يعمل كده، طبعا علشان بتحصل في عالم تاني. الوقت ممكن يكون مختلف عن اللي فاهمينه دلوقتي، لكن كل واحد فيهم ليه لحظته قدام الله، والأسفار بتتفتح وأعمالهم بتتفحص. ومش بس أعمالهم، مكتوب في الكتاب المقدس إن كلامهم هيتفحص. يسوع قال لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. عشان كده كل كلامهم، كل كلمة، يسوع قال إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. أنت تقدر تتخيل كل اللي بيحلفوا كتير وكل اللي بيقولوا كلام وحش؟ أنا أقصد كل حاجة موجودة، مفيش حاجة واحدة هيتغاضى عنها الله، كل حاجة موجودة في السفر. لكن اللي أكتر من كده، مكتوب في رسالة روميا إن في طريقة تانية ممكن من خلالها الله يشوف بيها السفر، وهي إن الله هيحكم على أسرار الناس. يا الله، دلوقتي نوصل للدافع. الناس هيشوفوا أسرارهم. أنت عارف الأسرار المخفية دي؟ وكل الكذب اللي قلته علشان تغطي على الأسرار دي تخيل كلهم مكشوفين والله بيبصلها. مفيش حد بيناقش اللي شايفه الله علشان انت هتعرف بصورة بديهية انه دقيق جدا. الشخص اللي عمل أعمال خير وحتى انه دفع فلوس علشان كان عايز يساعد الناس الفقراء، في الحقيقة دوافعه هتتكشف، وحقيقة الدوافع الخفية دي كانت أنانية أكتر من اللي ظاهر. هو بيعمل الخير بس علشان يحس انه راضي عن نفسه وانه يقدر يقول للناس على الخير اللي عمله، واللي بيظهر قدامنا انه خير ممكن يكون ليه دوافع وحشة جدا، لكن كل حاجة مكتوبة. دلوقتي لازم تفهم ان المبدأ اللي ربنا هيحكم به بكل بساطة هو ان الناس هيتحاسبوا على اساس اللي عملوه، على اساس اللي عرفوه، وعلى اساس ضميرهم، وعلى اساس الطبيعة، وعلى اساس اذا كانوا سمعوا الانجيل ولا لا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار. يعني مفيش حد هيقف هناك من اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع وعمرهم ما سمعوا عن الانجيل، شوية وثنيين في مكان معين، والله هيقول لهم طيب أنا هبعتكم للجحيم علشان أنتم ما أمنتوش بيسوع. ده هيكون ظلم واضح. إزاي تقدر تحاسب ناس على الاستجابة لرسالة عمرهم ما سمعوا عنها؟ وبكده ده مش هيكون جزء من الدينونة، الموضوع هيكون اللي عملوه باللي عرفوه بشكل بديهي بسبب ضميرهم، كانوا عارفين أن الكذب غلط وكذبوا. بشكل بديهي بسبب ضميرهم كانوا عارفين ان الفجور غلط ومع ذلك كانوا فجرين. كان في حاجة عميقة جواهم قالت لهم ان مش دي الطريقة اللي لازم يعيشوا بيها، فدمروا ضميرهم. الطبيعة بتفكرهم بعظمة الله ومجده، لو فكروا في الحاجات دي كانوا عرفوا الموضوع ده برضو، وبعدين لو كانوا سمعوا الانجيل ياه قد ايه هيكون عليهم مسؤولية كبيرة. يسوع قال العبارة دي، قال إن الوضع في سدوم وعمورة في يوم الدينونة هيبقى أخف من اللي هيحصل للمدن اللي رفضتني لما كنت هنا على الأرض. ليه؟ علشان كمية النور كتيرة جدا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار. إم آر دي هان اللي كان معلم للكتاب المقدس في عصر تاني قال إن صائد الرؤوس اللي عمره ما سمع عن يسوع جحيمه هيكون زي السماء بالمقارنة مع الشخص اللي سمع كلام الإنجيل وقس قلبه ضده وما أمنش. يسوع وضح جدا أن المسؤولية مبنية على المعرفة. الشخص اللي عارف إرادة الله هيتعاقب أكتر من الشخص اللي ما يعرفش، كلها عدل. ومش كده وبس، لكنهم هيتحاسبوا برضو على أساس تأثيرهم من ناحية استمرار الشر. يسوع قال إنك لو أسأت لطفل صغير ولو كنت سبب في عثرة لطفل هيكون أحسن ليك لو غرقت في البحر. في الحقيقة هيكون من الأفضل إنك تعمل كده علشان لو بتأذي طفل، وهو مش بيتكلم بس عن المتحرشين، بيتكلم عن الأباء اللي مش بيعيشوا لأطفالهم والتعليمهم طريق البر، هو بيتكلم عن التسبب في عثرة لطفل صغير بيؤمن بالمسيح. الموضوع ده جدي جدا. دلوقتي خلينا ناخد مثال راجل ملتزم التزام كامل بالفجور، عايز يكون اكتر راجل فاجر ممكن تتخيله. دي حاجة واحدة، هيتحمل نوع واحد من الحكم. لكن خدي كمان، الراجل مش بس عايز يكون فاجر، هو عايز يخصص حياته انه يتأكد ان الناس يبقوا فاجرين برضه، وعلشان يلمع الموضوع فيبتدي ينشر مجلات إباحية بتتباع بالملايين كل شهر، وفي كل العالم فيه ناس مدمنين على الإباحية علشان هو قدمها ليهم. مكتوب في الكتاب المقدس في روميا وإصحاح 2 إن في ناس اللي مش بس بيعملوا الشر لكنهم بيستمتعوا بالناس اللي بيعملوه، بيستمتع لما بيعرف إن أسلوب حياته واللي كان فاجر جدا دلوقتي اتنقل لناس كتير وهيتحمل دينونة أقصى بكتير. المعلمين الكذبة، احنا ممكن ندخل في العهد الجديد، انك تكون غلطان في رأيك عن الخلاص والجحيم دي حاجة، لكن انك توعظ بيها للملايين وتخليهم يؤمنوا بيها دي حاجة تاني. وعشان كده الدينونة كلها هتحصل بدقة على حسب اللي عملوه واللي اتكلموا عنه وهم كانوا مين. ملهاش لازمة الشهادات في الوقت ده. وبعد كده نلاقي ان الحكم اتنفذ وحضروا، وهو ده الموت التاني. في سفر تاني هنا لو أي حد اسمه مش مكتوب في سفر الحياة، إيه هو سفر الحياة؟ إحنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وأنا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل أن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود، يا رب يا رب أليس باسمك تنبأ؟

0: صادقين مع الكتاب المقدس، احنا لازم نؤمن بنعمته اللي ملهاش مثيل ومحبته العجيبة ومغفرته لخطايانا واستعداده انه يغفر للخطاة. احنا محتاجين اننا نتمسك بده بكل قوتنا، لكن في نفس الوقت احنا برضو لازم نتكلم عن عدالته ودينونته. قد ايه الموضوع ده ممكن يكون مرعب؟ لو عمرك ما امنت بالمسيح كمخلصك الشخصي، نحب نشجعك تعمل كده النهاردة. دي حاجة مهمة جدا، مهمة للأبد. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي، والعلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تاخد دعوتك علشان تستفيد من العلاج ده.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب نشكرك لأنك اغفرت لنا خطايانا، يا رب احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذيت قوينا، يا رب اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش نحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا، يا رب نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه، يا رب احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أنه ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أنه انسجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في حاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقية المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كانكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيده تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد شغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من بلادي ظلم وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى نا مش حتفسر لي حلمي، نحلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك لكن الطيور جات وكلاتها. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعها، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال له يوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقة. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين. ناوي الخباز وفي ليلة واحدة رينا حلم، كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مسجون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فوطيفار رئيس الشرطة وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون ليوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. طلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قادت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقد من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي؟ محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك انهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الارض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول سبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منا وقت المجاعة وما تموت الارواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل أسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذه ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب والخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجبه تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية، وكيف ما قال يوسف بالضبط صار. بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته. وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير، على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدا الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنا يوسف. وبعد وقت بدا الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون. رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقول لكم بالضبط. فبدا يوسف يفتح المخازن ويبيع الاكل للمصريين، واكثر من هيك صار الناس يجوا من كل بلاد الاخرى لمصر عشان يشروا كال، لان الجوع كان منتشر في كل البلاد. اما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب انهم قريب يموت من الجوع، وعرف ان في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمازين هكي، بهتوا على ارواحكم والاكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح الا مصر. اسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، اما اخوهم الصغير بنيامين قعد مع ابوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي اخوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا اخوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، واول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: It is a joy for us to bring it to you.
1: إنه يفرحنا كثيرا ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج.
0: And if you are joining us for the first time,
1: وإذا كنتم تنصتون إلينا للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series of messages entitled The Garden versus the City.
1: فنحن نقترب من نهاية هذه السلسلة من الرسائل التي عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I want to review with you the five reasons why Christians are apt to forget about the heavenly city.
1: أود أنني أستعرض معكم الأسباب الخمسة التي تجعل المسيحيين معرضين لنسيان كل ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: إدراك خاطئ لمفهوم أورشليم السماوية.
0: Second,
1: ثانياً,
0: yielding to the allure of what is seen on earth.
1: استسلام لإغراءات ما يرى على الأرض.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: taking on worldliness as a lifestyle.
1: اتخاذ الأسلوب الدنيوي العالمي كأسلوب للحياة.
0: Four,
1: رابعاً,
0: succumbing to the overwhelming pressures of life.
1: الاستسلام لضغوط الحياة الطاغية.
0: And fifth,
1: خامساً,
0: false teachings regarding heaven.
1: التعاليم المزيفة بخصوص السماء.
0: In our last broadcast, we discussed the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: في الحلقة الماضية ناقشنا الإدراك المزيف عن أورشليم السماوية.
0: This time I want to start with the second reason.
1: وفي هذه الحلقة أريد أن أبدأ الحديث عن السبب الثاني.
0: We have the overwhelming pressures of life which eclipses our vision of the city of God.
1: لدينا ضغوط الحياة السائدة والقاهرة والتي تفوق رؤيتنا لمدينة الله.
0: Think how many of you are sometimes overwhelmed by things in your life.
1: فكر معي. كثيرون أحياناً يكونون مسحوقين ومقهورين بأشياء معينة في الحياة.
0: Think of the pressures of work.
1: فكر في ضغوط العمل.
0: Think of the pressures of your family responsibilities.
1: فكر في ضغوط مسؤولياتك العائلية.
0: Think of the emotional wear and tear of life.
1: فكر في البلا والتمزق العاطفي في الحياة.
0: Think of the hurt, rejection, pain and danger that sometimes you feel.
1: فكر فيما تشعر به أحيانا من إساءة ورفض وألم وغضب.
0: Think of your financial responsibilities.
1: فكر في مسؤولياتك المالية.
0: All of these pressures combine to eclipse our vision of heaven.
1: كل هذه الضغوط مجتمعة معا تفوق وتخسف رؤيتنا للسماء.
0: God wants us to be faithful in all of our responsibility.
1: الله يريدنا أن نكون أمناء في كل مسؤولياتنا.
0: God wants us to work diligently and serve Him in all that we do.
1: الله يريدنا أن نعمل باجتهاد وأن نخدمه في كل ما نعمل.
0: But all of that should be done with one purpose.
1: ولكن كل ذلك ينبغي أن يعمل لتحقيق هدف واحد.
0: That we may draw the attention of the world to our Savior.
1: وهو أن نجتذب انتباه العالم لمخلصنا.
0: That is to let them know that we do what we do because we expect a reward in heaven.
1: أي أننا ندع العالم يعرف أننا نعمل ما نعمله لأننا ننتظر مكافأة في السماء.
0: We must let them know that the reason we forgive their insults.
1: يجب أن نجعل الناس يعرفون أن سبب غفراننا لإساءاتهم
0: is so that they may come to be forgiven by God.
1: هو أنهم يأتون لكي يغفر الله لهم.
0: And that they too can go to heaven.
1: ولكي يتمكنوا هم أيضا من الذهاب إلى السماء.
0: Our false perception of the heavenly city distorts the real truth.
1: الإدراك الخاطئ والمزيف للمدينة السماوية يشوه الصورة الحقيقية لها.
0: The overwhelming pressures in the city of man eclipses our vision of the city of God.
1: الضغوط المهيمنة والسائدة في مدينة الإنسان تفوق وتخسف رؤيتنا عن مدينة الله.
0: And thirdly,
1: وثالثاً,
0: the allure of what is seen tends to trip us.
1: جاذبية وإغراءات ما نراه تميل بنا إلى الوقوع في الخف.
0: By nature, what we see with our own eyes gets our immediate attention.
1: وطبيعي أن ما نراه بعيوننا هو الذي يجتذب انتباهنا فورا.
0: By nature, what is visible tugs on our heartstrings.
1: طبيعي أن ما هو منظور يضغط بشدة على أوتار قلوبنا.
0: Have you ever heard the statement, out of sight, out of mind?
1: هل سمعت هذا القول المأثور؟ البعيد عن النظر بعيد عن التفكير.
0: In this postmodern society, we tend to believe what is verifiable.
1: وفي هذا المجتمع العصري الحديث نحن نميل إلى تصديق ما يمكن إثباته أو التحقق منه.
0: We can get caught up in watching movie or television.
1: ويمكن أن نقاطع بالأسئلة أو بالانتقادات في أفلام السينما أو التلفزيون.
0: Which is make-believe world.
1: وهو عالم يدعي ويتظاهر بأشياء.
0: And yet they become real to us because we can see them.
1: ومع ذلك تصبح هذه الأشياء حقيقية بالنسبة لنا لأننا نستطيع أن نراها.
0: But the promises of God regarding a heavenly city do not

0: واقعها.
1: And even the least materialistic among us gets caught up in the materialism of this world.
0: حتى أقل الناس انشغالا بالأمور المادية بيننا يجدون أنفسهم مضطرين إلى اللحاق بالمادية في هذا العالم.
1: We make business and financial plans as if we are going to live forever.
0: ونحن نقوم بأعمالنا وبخططنا المالية كما لو كنا سنعيش في هذا العالم إلى الأبد.
1: We give God the crumbs and the leftovers and we think we have been generous.
0: ونحن نعطي لله الفتات والبقايا ونظن أننا بذلك نكون كرماء وأسخياء.
1: The scripture tells us that it is only what we give to God that really counts.
0: وكلمة الله تعلمنا أن ما نعطيه لله هو فقط الذي له قيمة.
1: And yet we don't stop long enough each day to ask the question.
0: ومع ذلك نحن لا نتوقف طويلا بقدر كاف كل يوم لنسأل أنفسنا
1: What will happen to my plans if I go home to my heavenly Father this afternoon?
0: ماذا سيحدث لخططي لو أنني ذهبت إلى بيت أبي السماوي بعد ظهر اليوم؟
1: Or what will I say to the Lord when I see him face to face?
0: أو ماذا سأقول للرب عندما أراه وجها لوجه؟
1: Then there's a fourth reason why we do not focus on the heavenly city.
0: هناك سبب رابع لا يجعلنا نركز انتباهنا على المدينة السماوية.
1: The worldliness of the church tends to muddle our thinking regarding heaven.
0: انهماك الكنيسة بالشؤون الدنيوية يجعلنا نميل إلى تعكير وتشويش أذهاننا فيما يتعلق بالسماء.
1: Ask an average church what their spiritual goal is.
0: اسأل كنيسة متوسطة عن ماهية هدفها الروحي.
1: Ask an average church how they are accomplishing the purpose for their existence.
0: اسأل كنيسة متوسطة كيف يحققون أهدافهم من وجودهم.
1: You'll be shocked and surprised by the answers.
0: وأنت ستصدم وستذهل بالإجابات.
1: The early church members had one goal and was to bring glory to the name of Jesus.
0: كان الهدف الأول للكنيسة الأولى هو أن يعود المجد لاسم يسوع.
1: Today many churches are ashamed to proclaim him as the only way to heaven.
0: واليوم تجد كنائس كثيرة تخجل من الكرازة به باعتباره الطريق الوحيد للسماء.
1: The early church's number one priority was holiness.
0: كانت الأولوية الأولى للكنيسة الأولى هي القداسة.
1: Today many churches don't even know what that means anymore.
0: واليوم تجد كنائس كثيرة لم تعد تعرف معنى القداسة.
1: The early church measured their success in terms of eternal gain.
0: كانوا في الكنيسة الأولى يقيسون نجاحهم بمصطلحات الربح الأبدي.
1: Today some churches measure their success in terms of earthly gain.
0: واليوم بعض الكنائس تقيس نجاحها بمصطلحات المكاسب الأرضية.
1: Why would anyone want to think of heaven if they are so preoccupied with earth?
0: لماذا يفكر أي واحد في السماء إذا كانوا هم هكذا منهمكين بالأرضيات؟
1: Why would anyone want to go to heaven if they think that they can have it all right here?
0: ولماذا يريد أي واحد أن يذهب إلى السماء إذا كانوا يظنون أن كل شيء هنا على ما يرام وأنهم يستطيعون الحصول على كل شيء هنا؟
1: Then there is a fifth and final reason.
0: هناك سبب خامس وأخير.
1: False teaching regarding heaven leads us to ignore it.
0: التعاليم المزيفة عن السماء تقودنا إلى تجاهلها.
1: Many people in the world believe that God is not going to send anyone to hell.
0: كثيرون من الناس في العالم يعتقدون أن الله لن يرسل أحدا إلى الجحيم.
1: This statement is both true and false at the same time.
0: هذه العبارة صادقة ومزيفة في وقت واحد.
1: God is not going to send anyone to hell.
0: فالله لن يرسل أحدا إلى الجحيم.
1: Those who end up in hell will send themselves there.
0: الذين ينتهي بهم الأمر في الجحيم سيكونون قد أرسلوا أنفسهم إلى هناك.
1: They will go there because they would not believe that there is only one way to heaven.
0: هم سيذهبون إلى الجحيم لأنهم لا يريدون أن يصدقوا أن هناك طريقا واحدا إلى السماء.
1: Jesus's way.
0: وهو طريق يسوع.
1: Some of you might be asking.
0: وقد يسأل بعض منكم.
1: What about those who have never heard of Jesus Christ?
0: وماذا عن أولئك الذين لم يسمعوا أبدا عن يسوع المسيح؟
1: Here's my answer.
0: وهذا هو جوابي على هذا السؤال.

0: Don't worry about those who have never heard.
1: لا تقلق على أولئك الذين لم يسمعوا أبدا.
0: They are not your responsibility.
1: إنهم ليسوا في دائرة مسؤوليتك.
0: They are God's responsibility.
1: إنهم مسؤولون من الله.
0: What God is going to ask you is this.
1: السؤال الذي سوف يسألك الله إياه هو هذا.
0: You heard. What did you do with what you have heard?
1: أنت سمعت. فماذا فعلت بما سمعته؟
0: Someone sat in my office a few years ago and looked at me in the eye and said,
1: جلس أحدهم معي في مكتبي منذ بضعة سنوات وحملق في عيني ثم قال,
0: How arrogant for you to think that Jesus is the only way to heaven.
1: كم أنت متكبر إذ تظن أن يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماء.
0: This man is not alone.
1: ليس هو وحده.
0: This false teaching abounds in many churches.
1: فهذا التعليم المزيف يغزو بعض كنائسنا.
0: No wonder many people are confused.
1: لذلك لا غرابة أن يختلط الأمر على الناس فيرتبكون.
0: And no matter what I said to that man, it did not matter to him.
1: ومهما قلت لذلك الرجل فإن الأمر لم يكن يهمه على الإطلاق.
0: I tried to tell him that this is not my idea.
1: حاولت أن أقول له إن هذه ليست فكرتي الشخصية.
0: I told him that I had nothing to do with this truth.
1: وحاولت أن أقول له إنه لا دخل لي بهذه الحقيقة.
0: Jesus is the one who said that, not me.
1: وأن يسوع هو الذي قالها ولست أنا.
0: And I want to show you how false teaching is misleading people.
1: وأريد أن أبين لكم كيف يضلل التعليم المزيف الناس ويخدعهم.
0: In June of 2000,
1: في شهر يونيو عام 2000,
0: there was a gathering of 100 delegates from 30 countries.
1: كان هناك تجمع لمائة مندوب من 30 دولة.
0: They represented more than 20 religions in the world.
1: وكانوا يمثلون أكثر من 20 ديانة من ديانات العالم.
0: Hindus, Buddhists, Episcopalians, Presbyterians all met together to form one religion.
1: اجتمع الهندوس والبوذيون والأسقفيون والمشيخيون معا ليكونوا ديانة عالمية واحدة.
0: All of the nominal Christians in that group rejected the biblical teaching that heaven is a place exclusively reserved for those who follow Jesus as their only savior.
1: كل المسيحيين بالاسم في هذا التجمع رفضوا التعليم الكتابي أن السماء مكان قاصر على أولئك الذين يتبعون يسوع كالمخلص الوحيد.
0: My listening friends, listen very carefully, please.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي جيدا من فضلكم.
0: You and I have no other options but to look at these five distractions and say with the writers to the Hebrew 13:14.
1: أنت وأنا ليس قدامنا أي خيار سوى أن نتأمل هذه النقاط الخمس التي تلهينا وتحيرنا وأن نقول مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر.
0: We have not here an abiding city.
1: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
0: But we seek after the city which is to come.
1: لكننا نطلب العتيدة.
0: I love life as much as any of you.
1: أنا أحب الحياة كما يحبها أي واحد منكم.
0: I love serving my family.
1: وأحب أن أخدم عائلتي.
0: I love speaking to you over the radio.
1: وأحب أن أتحدث إليك عن طريق الراديو.
0: But I look forward to the day when I go to glory.
1: ولكني أتطلع بشوق إلى اليوم الذي أذهب فيه إلى المجد.
0: I want to tell you a story, a true story.
1: أود أنني أحكي لكم قصة حقيقية.
0: There was a missionary who served the Lord for 40 years.
1: كان هناك مرسل خدم الرب لمدة 40 عاما.
0: After that faithful ministry, he was returning home by boat.
1: وبعد هذه الخدمة الأمينة كان عائدا إلى وطنه بالباخرة.
0: An American president was also aboard that boat.
1: وعلى ظهر الباخرة كان معه أحد الرؤساء الأمريكيين.
0: Upon entering the harbor,
1: وعند دخول الميناء,
0: the missionary felt deeply rejected and hurt.
1: شعر المرسل شعورا عميقا بالمهانة وبأنه مرفوض.
0: Why?
1: لماذا؟
0: The president received a tremendous fanfare as he arrived home.
1: لقد استقبل الرئيس عند وصوله إلى الوطن بلحن عظيم بالبوق.
0: And not one person was waiting for this faithful servant of God.
1: أما ذلك الخادم الأمين لله ف فلم يكن في استقباله أحد.
0: There was no recognition for his 40 years of serving the King of Kings.
1: لم يكن هناك اعتراف وتقدير بخدمته 40 عاما لملك الملوك.
0: As the man sat on the train heading for his home.
1: وبينما جلس الرجل في القطار المتجه إلى بيته.
0: A small voice whispered in his ear.
1: إذا بصوت خفيف يهمس في أذنه قائلا.
0: You are not home yet.
1: أنت لم تصل إلى موطنك بعد.
0: Let me ask you this.
1: دعني أسألك هذا السؤال.
0: Have you been a faithful steward of God and received no recognition?
1: هل كنت وكيلا أمينا لله ولم تنل أي اعتراف أو تقدير؟
0: Remember, you're not home yet.
1: تذكر أنك لم تصل بعد إلى موطنك.
0: Have you been faithfully teaching and receiving no recognition?
1: هل كنت تعلم بأمانة ولم تنل أي تقدير؟
0: Have you been faithfully witnessing and serving and received no recognition?
1: هل كنت تخدم بأمانة ولم تنل أي تقدير؟
0: Have you paid a heavy price for your faithfulness to God and received no recognition?
1: هل دفعت ثمنا غاليا لأمانتك لله ولم تنل أي تقدير؟
0: Remember, you are not home yet.
1: تذكر أنك لم تصل إلى موطنك بعد.
0: Wait until we get home.
1: انتظر حتى نصل إلى وطننا.
0: When you get home, you will be recognized for your faithfulness.
1: عندما تصل إلى موطنك، هناك ستنال تقدير أمانتك.
0: When you get home, you will be rewarded for your honesty.
1: عندما تصل إلى موطنك، هناك ستنال مكافأة إخلاصك وأمانتك.
0: When you get home, you will be commended for your perseverance.
1: عندما تصل إلى موطنك، ستنال الثناء والمديح لصبرك ومثابرتك.
0: When you get home, you will hear from the lips of Jesus.
1: عندما تصل إلى موطنك، هناك ستسمع من شفتي يسوع.
0: Well done, good and faithful servant.
1: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
0: Enter into your father's rest.
1: أدخل إلى فرح سيدك.
0: Are you going to heaven?
1: هل أنت ذاهب إلى السماء؟
0: If you are not sure.
1: إذا لم تكن واثقاً.
0: Today you can give your life to Jesus Christ and be assured of heaven.
1: فإنك اليوم تستطيع أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتكون متيقناً من الذهاب إلى السماء.
0: You can pray this prayer with me.
1: وتستطيع أن تصلي هذه الصلاة معي.
0: Heavenly Father.
1: يا أبي السماوي.
0: I come to you.
1: إني آتي إليك.
0: In the name of Jesus.
1: في اسم يسوع.
0: I receive him as my savior.
1: أقبله كالمخلص لي.
0: I enthrone him as my lord.
1: وأنا أجلسه على عرش قلبي الملك والرب.
0: Now assure me of heaven.
1: والآن دعني أتيقن من السماء.
0: And help me to live with the expectation of heaven.
1: وساعدني لكي أعيش حياتي هنا وأنا أنتظر الوصول إلى السماء.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
8: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
7: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
9: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
7: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
10: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
11: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
9: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
7: بل يبدأ نرى الحيثيات.
8: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
7: لا يمكن أن يولد الله من امرأة،
8: العذراء مريم،
7: مهما كان حتى لو نزلت من السماء.
12: امرأة امرأة، والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
8: ياسر ما هذا؟
7: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله لا يمكن.
9: ولماذا تصرخ هكذا؟
7: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
11: هل انتهيت؟
7: أنا؟ نعم انتهيت.
11: وما هو سؤالك؟
7: كل ما قلت كل ما قلت.
11: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
10: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
8: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
7: فماذا الذي قلت؟
9: اعتراض، رفض، إنكار،
11: استهزاء واستخفاف وسخرية.
7: أهذا ما قلت؟
11: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
9: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
11: ومقدساتهم هم. كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
7: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
10: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
8: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
11: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
9: وما هو دافعه يا أبي؟
11: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
7: هذا صحيح يا عم قاسم.
11: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
7: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
9: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
10: شكرا شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه.
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح، المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لا مؤاخذة كئيب.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد أول مرة يكون موجود معانا، بنرحب بيك صديق غالي علينا. ولو أنت أول مرة تتابعنا، برنامجنا برنامج كروي، بنستخدم فيه كل مصطلحات الكورة لتوصيل رسالة من ربنا لحياتك. في كل مرة بنسيبكم بتوحشونا قوي، واتمنى نكون إحنا كمان وحشينكم. حلقتنا النهاردة بعنوان الوقت بدل الضايع. عارف يعني إيه وقت بدل ضايع؟ يعني ممكن الجمهور كله والفريق كله والمباراة كلها والبطولة كلها تتغير في الدقائق القليلة بتاعت الوقت بدل الضايع. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقتنا النهاردة من برنامجكم كارت أصفر. حلقتنا النهاردة اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. في قانون الكورة معروف إن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، والتسعين دقيقة دي متقسمة لشوطين، كل شوط عبارة عن 45 دقيقة. بس الحقيقة ما بتتلعبش ال 45 دقيقة، لأنه بيكون في وقت بدل ضايع. والوقت بدل الضايع ده بيقوم الحكم باحتسابه ويشاور للحكم الرابع اللي بيعلنه للفريقين ولكل الناس اللي موجودين في الملعب. عايز أقولك معلومة، تقدر تعرف معايا أطول وقت بدل ضايع في التاريخ كان إمتى وكان فين؟ فكر معاك. الحقيقة عايزك تبقى فخور إن أطول وقت بدل ضايع اتحسب في العالم كان في مصر، مش من وقت طويل على فكرة، ده كان في الدوري العام المصري لسنة 2010 بالضبط في الأسبوع 25 من الدوري، والمباراة دي كانت مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، والحكم فيها حسب 19 دقيقة وقت بدل ضايع. اللي فيكم فاكر المباراة كان فريق اتحاد الشرطة كسبان 1-0، وتعادل فريق الزمالك في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضايع. 19 دقيقة وقت بدل ضايع، متخيل؟ يعني نص شوط كامل. يا ترى الوقت بدل الضايع فرق في المباراة ولا لا؟ طبعا فرق، والفريق اتعادل فيه. طب أنا في حياتي في وقت بدل ضايع ولا مفيش؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل. اوعوا تروحوا هنا ولا هنا، خلينا نكمل برنامجنا كارت أصفر. عنوان حلقتنا الوقت بدل الضايع، انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم تاني أعزائي الشباب في حلقتنا من كارت أصفر اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. زي ما كنا بنتكلم، الحكم بيحتسب وقت بدل ضايع في المباراة، بس المشكلة الكبيرة اللي لازم أنا وإنت ناخد بالنا منها إن مباراة الحياة ما فيهاش وقت بدل ضايع. يعني بعد نهاية العمر الله مش بيدينا فترة تانية عشان الوقت اللي احنا ما استغلناهوش نرجع تاني. أكبر كارثة إنه الحكم في مباراة الحياة يصفر إن المباراة انتهت ويبقى عندك وقت كتير ضيعته. يا ترى في شخصيات في الكتاب المقدس طلبت وقت إضافي؟ الحقيقة فيه. تقدر تفكر معايا مين في الكتاب المقدس طلب وقت إضافي؟ لو أنت دارس في الكتاب المقدس أو جنبك كتاب مقدس دلوقتي، افتحه على إنجيل لوقا إصحاح 16، وبالتحديد بداية من عدد 19. في إنجيل لوقا إصحاح 16 وبالتحديد بداية من عدد 19 يتكلم عن إنسان غني. إنسان غني متنعم مبسوط. يقول الكتاب إنه كان يتنعم كل يوم مترفها، عايش حياته بتعبيرنا احنا كشباب مقضيها. لكن الكتاب يقول لنا بالمقارنة ان كان في واحد تاني مسكين قاعد قدام القصر او المكان الفخم بتاع الراجل الغني. اختصر لكم الكلام، مات الغني ومات لعازر. بس فوجئ الغني انه لما مات انه اترمى في مكان كله عذاب، لكن المسكين يقول الكتاب فمات المسكين وحملته الملائكة. أول ما رفع عينه الغني في الجحيم وهو في العذاب وشاف من بعيد الراجل التاني موجود بيتنعم، فكر إنه ممكن يطلب وقت بدل ضايع. يقول الكتاب يا أبي إبراهيم ارحمني. حبيبي انت جاي تتوب هنا؟ انت مقضي حياتك كلها مقضيها وبتعمل اللي انت عايزه، ولما فكرت تتوب وتطلب الرحمة طلبتها وانت بتتعذب في الجحيم؟ كارثة. الغريبة ان الراجل الغني ده يكلم ابونا ابراهيم ويقول له هو ممكن تبعت لاخواتي حد يكلمهم عن ربنا يمكن يتوبوا؟ هو ممكن يكون في وقت بدل ضايع؟ اسمع، وساعتها انت هتدور على وقت بدل ضايع ومش هتلاقي. اعزائي الشباب، في كل مرة بتقول انك حابب تضيع وقتك، في كل مرة بتقول احنا هنضيع وقتنا في ايه النهاردة، في كل مرة هتقول انا عايز اتمشى عشان اضيع اليوم وخلاص، انت بتفقد عمرك. انت ما بتستغلش وقت المباراة بتاعك. في كل مرة بتقضيها على القهوة أو وانت ماسك الموبايل، في حاجات بتسرق وقتك. حاول تستغل الوقت ده، طور شخصيتك، تعلم حاجة جديدة، اقرأ كتاب، ادرس موضوع، اخدم إلهك، لأنه لما عمرك هينتهي مفيش وقت بدل ضايع. حقيقة عايز أحذرك وارفع لك كارت أصفر بكل حب وأقول لك لأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. اوعى وقت حياتك ينتهي وتبدأ تدور إزاي يكون في وقت بدل ضايع.

0: اللي اقتطعتوه من حياتكم عشان تسمعوا الكلام ده، وبصدق ان الكلام ده يفرق في حياتكم واللي جاي يكون مختلف. اشكركم لانه اكيد وانتم موجودين دلوقتي هتاخدوا قرارات فيها تستغلوا وقت مباراة حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج قسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
3: حكم صينية.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. النهاردة أنا أحكي لكم عن اتنين من الرهبان البوذيين. الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا، وبيقوموا برحلة كل سنة زي رحلات الحج كده أو الرحلات إلى القدس، وبيعبروا نهر اسمه نهر البنجاب، نهر مقدس، وعلى الشط التاني من النهر في الهيكل اللي بيروحوا يحجوا فيه هناك، والمسيرة بتاخد منهم 5 أيام بما فيها عبور النهر. فهم في ال5 أيام دول بيروحوا القرى وبيتكلموا مع الناس وبيباتوا عندهم ويصحوا الصبح يمشوا باقي المسيرة. المهم وصلوا إلى شط نهر البنجاب المقدس، وبيرفعوا الروب بتاعهم عشان يخوضوا في النهر. النهر مش غويط قوي، ممكن لغاية نصهم كده يبقى بالمية، متغطي بالمية. فهم قبل ما ينزلوا في المية لاحظوا أن في سيدة عجوز عايزة تعبر النهر، فواحد منهم تطوع أن هو يحملها على إيديه، فحملها على إيديه ومشي بيها وعبر النهر، وهو برضو العبور بتاعه طويل شوية، عرضه يعني طويل شوية، لغاية ما وصلوا إلى الناحية التانية. نزل المرأة ومشوا شوية ودخلوا إلى الهيكل. قبل ما يدخلوا الهيكل، الراهب اللي ما كانش شايل السيدة قال له: إزاي أنت هتدخل الهيكل وأنت محمل بخطايا؟ لازم تترك الخطية بتاعتك خارج الهيكل. فقال له: إيه هي الخطية بتاعتي اللي أتركها خارج الهيكل؟ قال له: أنت حملت امرأة على يديك وسرت بيها كل النهر أو عرض النهر لغاية ما وصلنا الناحية التانية. فقال له: يا صديقي، أنا حملت الامرأة العجوز على يدي وعبرت بيها النهر، لكن أنت حملت المرأة وحملتني أنا مع المرأة 5 أيام ولم تتعب، حملتنا كخطايا جواك. وهنا نقدر ندرك الفرق بين الشخص اللي هو بيتكلم عن خطية الآخر وناسي إنه هو بيدين الآخر جواه. النظرة الجديدة اللي عايزكم النهاردة تاخدوها هي إنه لا ندين الآخر قبل أن ندين أنفسنا. والرب يسوع بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكلكم. ما أسهل ندين الآخرين ولا ندين أنفسنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.
2: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود، هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

0: وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

مساء الفل أو صباح الجمال على كل مستمعينا. معكم النهاردة أندرو جمال في تاني حلقة من موضوعنا وبرنامجنا بحب. فكرت النهاردة أتكلم عن حاجة مش ممكن أبداً تتجمع هي والحب في مكان واحد، والغريب بقى إننا بقالنا سنين معايشينهم مع بعض غصب عنهم، الحب والحسد. ولو مخضوض من كلمة الحسد وشايفها إن هي بعيدة عنك وعن علاقتك بحبيبك، فدي فرصة إنك تتأكد أكتر وتعيد حساباتك، الحسد موجود عندك ولا لأ. فاصل وهنرجع نسمع أكتر عن اللي يحب ما يحسدش.

رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نسمع مع بعض عن الحاجة اللي مش ممكن تتجمع أبداً مع الحب، اللي هي الحسد. وفي ناس أكيد بتفكر دلوقتي الحسد لا لا لا لا، دي حاجة بعيدة تماماً، دي مش موجودة عندي. معلش، اهدى أو اهدي واسمع معايا كده، وتعالوا نشوف نفسنا بنحسد اللي بنحبه ولا بنحب من غير حسد. تعالوا نجيبها من الأول خالص. الحب هو اللي يخليك فرحان حتى لو اللي عندك قليل. الحب هو السبب في إنك تتمنى الخير لغيرك زي ما بتتمناه لنفسك بالظبط. الحب هو إنك تتمنى لها إن اللي عندها يزيد ما ينقصش. هو إنك لما تشوفي حاجة عندها مش عندك يكون الإحساس الطبيعي إنك مش متضايقة ومخنوقة وحاسة إن هي حبيبتي بس ده كتير قوي اللي عندها. ونكمل تاني ونقول الحب هو إن لما صاحبتك تشتري لبس جديد ما تكرهيش لبسك، وما تفرحيش قوي فيها لما يضحك عليها في السعر وتشتريه أغلى من اللي انت اشتريتيه. الحب هو إنك تفرح لصاحبك اللي نجح صافي بتقدير عام جيد وانت طالع بمادة، حتى لو بنتكلم في حاجات بسيطة يا جماعة، بس ده بيفرق مع اللي بنحبه. الحب هو إنك لما تشوف بيت صاحبك عينك ما تسرحش في الحاجات اللي مش جوه بيتك، يعني تقول ياه ده عنده وأنا ما عنديش. الحب هو إني أفرح لفرحك وأزعل لما تكوني زعلانة. الحب هو إن لما زميلك ياخد ترقية ما تكرهش أنت شغلك وعينك تطلع على مكانه. الحب إنك ما تشمتيش فيها لما تقع أو تغلط وتبقى مش عارفة قد اللي أنت تعرفيه، يعني ما عندهاش نفس الخبرة اللي عندك. الحب هو إنه لو كوبايتك فيها أكتر من كوبايتي عينيا تشوف المليان عندي مش الفاضي. الحب هو إنك تزوقيها لقدام مش عشان تقع لكن عشان تبقى أحسن منك. صعبة دي مش كده؟ الحب هو إن لو أصحابها أكتر من أصحابك ما تتمنيش إنهم يتخانقوا، وفكري في اللي قربهم منك. الحب هو إن اللي عندك يشبعك ويكفيكي حتى لو عند غيرك أضعافه، يعني يكون عندنا رضا. ده الحب، ده اللي مفروض يكون جواك طالما حكمك على نفسك إنك بتحب. هو ده الحب عشان تقدر تقول بحب. خليكم معانا واسمعونا في المرات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن الحب وعن إيه اللي مش حب عشان تعرف تحب مظبوط. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجاناً على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل.

0: مقابل هدية مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل. الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل.
1: أيها العجيب في مجدك،
0: جرت التجربة بأن قام بائع ينصب
1: أقمتني ملكا على الأرض،
0: توزيع زجاجات كوكاكولا مجانا،
1: أحمل سلطانا على الفريقة
0: أي شيء
1: التي
0: من وقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة
1: على نفسي بكل قدراتها
0: بدون مقابل. هدية مجاملة صنيع
1: أيها القدوس قدسني،
0: هذه المجاملة
1: أيها
0: تدفع الناس لرده على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول
1: افتح شفتي
0: بالشراء
1: منه واحسبني مع الأطفال والرضع.
0: يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي،
1: هب لي شركة
0: من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل
1: بك
0: سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: النجاح للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
3: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 11.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث عليه أمثال أو عليه كلام المخلص يسوع المسيح اللي كان عليه هيئة أمثال، وكيف ما نحن عارفين أن المسيح استخدم الأمثال بشكل كبير باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف للعالم الهدف اللي جاء علشانه يعني لعالمنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا كنتم تتذكروا المثل بتاع رب البيت اللي هو صاحب المزرعة، قلنا اللي طلع الصبح باش يجيب عمال للمزرعة متاعه، وطلع كذا مرة في النهار وفي آخر النهار وجاب مجموعة من العمال، وفي نهاية العمل وفي نهاية اليوم عطى كل الناس اللي جو في البداية وفي النص وفي النهاية عطاهم نفس الأجر. نشوفوا أن المسيح في المثل هذا أكد أن عليه تساوي كل البشر أو الجميع في ملكوت الله، وأن عطيت أو الهبة هذه اللي هي نعمة الله بالخلاص تشمل الناس كلها من غير نقصان. طبعا حتى أكثر الناس شر تشملهم النعمة هذه إذا هم آمنوا وتابوا، واللي توب لله حتى في اللحظات الأخيرة من حياته حتى في الثانية الأخيرة قبل ما يموت آمن، طبعا حيتحصل على نفس عطية الله بالخلاص. أخوتي المستمعين، ممكن إحنا عارفين أن من أهم واجباتنا الاجتماعية اللي هي الطاعة، فالعيل أو الطفل يتعلم من هو صغير أنه يطيع أبوه وأمه، يطيع والديه، وفي المدرسة عليه أنه يطيع المعلم أو المدرس وهيئة المدرسين والقوانين اللي يحطوها اللي دارتها وزارة التعليم. وفي العمل أو في الشغل الإنسان عليه أن يطيع المسؤولين متاعه، وإذا كان في الجيش عليه أن يطيع وينفذ الأوامر بكل دقة اللي هي الأوامر صدرت لهم الضباط اللي هم مسكين الجيش. طبعا واجب الطاعة موجود في حياتنا في مجالات واجدة، وكيف ما نقوله لما نحن نطيعه ما نقدرش طبعا ندعي أن درنا الأمر هذا ولازم أن ناخذه مقابل له. فمن واجب الطفل طبعا أن يطيع والديه من غير مقابل، ومن واجب التلميذ أن يطيع المدرس، والموظف أن يطيع المسؤول أو المدير، والجندي أن يطيع الضابط من غير ما يطلب منه أجرة على الطاعة متاعه. هل تعرف أخوتي المستمعين أن علاقتنا مع الله تعالى تحكم فيها الحاجة هذه اللي هي الطاعة؟ لأن نحن لازم علينا أن نطيع الله خالقنا ونطيع الوصايا متاعه، وأن نسلكه حسب ما يطلب منا سبحانه وتعالى، ونحن لما نطيع الله فنديره اللي هو واجب علينا، عشان هيك ما نطلبوش من الله ثمن للطاعة هذه. أخوتي المستمعين، تقلوا الفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الفاصل على موضوع الطاعة، تكلم أو تحدث المخلص يسوع المسيح مرة التلاميذ تاعه بالمثل اللي وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 17 من الآية 7-10، واللي قال: ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكي، بل ألا يقول له: أعدد ما تعشى به وتمنطق وأخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت. فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. طبعا أخوت المستمعين، كانت العادة والعادات في المجتمعات القديمة زمان أن يكون رب البيت عنده عبد أو عبيد يخدموا فيه، وعبدات وجواري والشيء هذا. هذا النظام أو السيستم اللي كان ماشي زمان، وكان عليه العبد أنه يطيع السيد متاعه في كل ما يأمر به وينفذ أوامره كله. والشيء هذا أو السبب هذا تساءل المسيح وقال: مش يطلب منكم رب البيت أو يطلب رب البيت من العبد متاعه لما يرد من الشغل اللي كلفه به في الحقل إنه يمشي يوتي له الأكل قبل، وبعدين ويخدمه، وبعدين يمشي لها بنفسه من أكله ومنامه. والمسيح ختم المثل هذا بأنه توجه للتلاميذ متاعه وقال لهم: كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به، يعني اللي أمركم بها الله طبعا، فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. فالإنسان المؤمن الحقيقي لما يدير أو ينفذ اللي طلبه من الله، لازم عليه إنه يقر أو يعترف إن العمل متاعه هذا اللي داره واجب عليه لا أكثر ولا أقل. كيف نقدر نحن أن نطبق المثل هذا على حياتنا في الأيام هذه أو في يومنا هذا، و نقدر نقوله إن الشيء هذا يعني إن الله يطلب منا أن نطيعه ونديره كل واجباتنا الدينية المفروضة منا؟ بس طبعا هذا عليها علامة استفهام الكلام هذا، لأن في مفهومين للتدين. في مفهوم غلط، في ناس تسحب إن باش نرضى الله ونتحصل على الثوبة من عنده يكون علينا أو عن طريق طاعة الوصايا والتحذيرات وتنفيذ الواجبات من صلاة وصوم وإحسان وزيارة الأماكن المقدسة بس. طبعا هذا يعني مفهوم غلط. المفهوم الثاني اللي هو المفهوم الصح، اللي هو إن إرضاء الله يكون بأن يتوب الإنسان أولا على خطايا متاعه ويؤمن بالمخلص المسيح اللي كفر عليه الذنوب متاعه على الصليب، وهيك يعطيه الله أو يهب الله الغفران على الخطايا متاعه ويصبح من أولاد الله، وهيك يجي الطاعة متاعه لله كنتيجة الحصول على الخلاص ومش العكس. ننتقلوا أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني

0: أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الفاصل، طاعتنا لوصايا الله وقيامنا بالواجبات الدينية مش حيشيلنا أو يؤدي بينا لأن نتحصل على رضا الله. والسبب لأن نحن ناس خطاة ومحتاجين أول شيء باش يغفرنا الله خطايانا، وبعدها أن نتحصل على الغفران نقدر أن نطيع الله بتطبيق الوصايا متاعه، وعلى رأس وصية المحبة والابتعاد على أفعال الشر. ولما نديروا نحن الشيء هذا علينا أن نعرف أن نحن نأدوا في واجبنا كأولاد الله، وأن نحن مش حنتحصل عليه مكافأة مادية بسبب طاعتنا لله. وهذا اللي قصده المخلص المسيح بالمثل اللي وارد في حلقتنا اليوم، لما طلب من تلاميذه أن يقولوا لما هم يطيعوا الله أننا عبيد بطلون. وعندنا في قصة قائد المية الروماني اللي هو كرينيوس أكبر دليل. فكرينيوس هذا كان راجل تقي، ويعني كان يصلي لله ديما ويصنع أو يقدم في حسنات واجدة، وكان يعني يصدق وكذا على الناس. فدز الله لكرينيوس هذا القائد الروماني، دز ملاك بيش يبلغ أن الصلوات وصدقاته رقت ذكرى عند الله، وطلب منا أن يستدعي الرسول بطرس. يعني الوحي أو الملاك قال للقائد الروماني أنت راو صلواتك والتقوى متاعك راي مقبولة قدام الله، ويمشي دز يجيبوا لك الرسول بطرس. والرسول بطرس لما جاء وقابله طبعا بشر بالمخلص المسيح اللي هو أمضى حياته أو السنين بتاع حياته يتنقل يدير في الخير ويشفي في الناس من الأمراض اللي كانت بسبب إبليس، وكيف إن اليهود حاولوا يقتلوه وعلقوه عليه اللوحة بتاعت الصليب، لكن الله نوض في اليوم الثالث وختم الرسول بطرس طبعا كلامه للقائد الروماني على المخلص المسيح، وقال له المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، والذي يشهد له جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. والآيات هذه والكلام هذا واردة في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 10 من 42 إلى 43. طبعا أخوتي المستمعين، التقوى والورع متاع كرينيوس والصلوات متاعه والصدقات اللي كان يدير فيها ما خلتش الله يرضى عليه طبعا الرضا الكامل، لأنه ناقص. كان لازم عليه أن يتوب عن ذنوب متاعه، ولازم يؤمن بالمخلص المسيح بيش ينال الغفران متاع الخطايا، لأن القيام بالفرائض هذين الدينية من صلاة وصوم وإحسان هذين أعمال مش إيمان، لكن هذين أعمال نحن نديرو فين مش هتخلينا نتحصل على رضا الله علينا أو على الغفران. فأخوتي المستمعين، شن وضعكم أنتو في النقطة هذه؟ هل ما زلتوا تظنوا أنكم حتحصلوا على رضا الله عن طريق ديركم للفرائض أو الوصايا والواجبات الدينية؟ راهو كلمة الله الحية تطلبكم أو تدعوكم بيش تتوبوا أول شيء عن الذنوب متاعكم، بعدين تؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب عشانكم حتى تحصل على غفران الخطايا والحياة الأبدية. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنك بتفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: عشان اخضع لحد او اسمع كلام حد لازم يكون في حاجتين اساسيتين جوايا ناحيته. اول حاجه الحب، ان انا احب الشخص دوت. وعلى فكره في ناس بنحبهم جدا، وكمان في ناس مش بنحبهم، لكن عشان اسمع كلام حد انا لازم اكون بحبه. الحاجه الثانيه هي ان انا اكون بثق فيه. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم، وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. ايه الالغاز ديت؟ هاي اشرحها لكم. جالي مره واحد شاب بيقول لي انا بحب فلانه، فقلت له حلو قوي، يلا اتكل على الله ارتبط بيها. قال لي لا بس انا مش بثق فيها. مش عايز بخوك يروح لبعيد، ممكن يكون مش بثق فيها في مواعيد، في التزامات، في حاجات زي كده. ففي ناس احنا بنحبهم بس مش بنقدر نثق فيهم، وحتى لو بنثق في ناس قريبين مننا الثقه بيبقى ليها حدود. يعني انا بثق في مراتي جدا جدا جدا، بس ما اقدرش اسيب لها الدركسيون بتاع العربيه واحنا ماشيين على الطريق السريع. هل دي عدم ثقه؟ اه، هي حدود للثقه مش عدم ثقه. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم ثقه بلا حدود، ثقتنا فيهم بتبقى محدوده حتى لو بنحبهم قوي. وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. بس الدكاتره ما يزعلوش مني، يعني مثلا الدكتور، انا لما بروح للدكتور انا بثق فيه جدا بس مش بحبه. بالعكس ببقى مش مبسوط من اليوم اللي تعرفت فيه على الدكتور دوت، لان اليوم ده انا كنت فيه عيان او كنت فيه تعبان. وفي دكاتره بنسلم لهم اجسادنا عشان يعملوا عمليات بعد الشر علينا كلنا، وبنكتب اقرار على نفسنا ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. في ناس بنحبهم لكن مش بنثق فيهم، في ناس بنحبهم بس ثقتنا فيهم بتبقى محدودة جدا، في ناس بنثق فيهم بس مش لازم نكون بنحبهم. أكتر حد جدير بالحب والثقة اللي بلا حدود هو ربنا. عشان كده احنا محتاجين نكون بنخضع ليه عشان التأثير بتاعنا ورحلة التأثير بتاعتنا تكون كاملة وتكون فعالة. انتظروني في الحلقة الجاية، معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما، وهنتكلم عن
1: الرب. كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش.

فرق كبير انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلبه. مستوى تاني, كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا، إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة. بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شهم ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه هيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما أخلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها إن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في اي مجال برضو مش مهم، لكن المهم انها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده ابدا مهما كان. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، واشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: مش من السهل خالص إنك تتصارع مع حقيقة الجحيم الأبدي. ناس كتير شايفين إن فكرة الجحيم منفرة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إن في بحيرة نار نهائية. في النهاية إحنا إما نؤمن باللي بيقوله الكتاب المقدس أو نرفضه، وده هيكون على مسؤوليتنا. النهاردة هنتعلم عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: الهاوية زي ما تعلمنا من العهد الجديد، والعهد الجديد استخدمها كذا مرة، هو المكان اللي الخطاب يروحوا له دلوقتي، ملهاش أي علاقة بالمطهر، وده برضو موضوع منفصل. لكن يسوع اتكلم في العهد الجديد عن الهاوية اللي ترجمتها شيئول في العهد القديم، والخطاة موجودين هناك دلوقتي، وعشان أرواحهم موجودة هناك الأرواح دي برضو لازم تتحد بأجسادهم. عشان كده نفس الناس اللي عاشوا على الأرض عندهم أجساد مش قابلة للتدمير، وهم واقفين قدام الله دلوقتي عارفين بالظبط هم كانوا مين وكانوا عايشين في أي جيل، وهم واقفين قدام الله علشان يوم الدينونة جه، هو ده يوم الحساب. هتلاحظ أنه مكتوب أن الصغيرين والكبار وقفوا قدام الله. من غير شك يوحنا عايزنا نفهم أن ده معناه ناس من مستويات مختلفة. الملك واقف مع اللي ماتوا بسبب الفقر والمرض، هتلر واقف هناك واقف جنبه الناس اللي قضوا حياتهم في عمل الخير في مساعدة الفقراء وجمع التبرعات للمحتاجين، كلهم واقفين مع بعض. فيه تنوع في المستويات، فيه تنوع في الأعمال زي ما هنشوف. مفيش شك إن فيه برضو تنوع في الأديان، دي حاجة تخلي جسمك أشعر، إنك تفكر إن فيه ناس من اللي بيسمعوا العظة دي النهاردة ممكن يلاقوا نفسهم في يوم من الأيام في الدينونة دي لو ما استفادوش من اللي مجهزوا ليهم الله، زي ما هيبقى واضح كمان شوية في العظة دي. وبكده هتلاقي بروتستانت هناك، وهيكون في كاثوليك هناك، هيكون في كل الأديان المختلفة في العالم. ممكن تقول لي إيه اللي بيوحدهم هناك؟ هيكون في كل الأديان المختلفة في العالم. ممكن تقول لي إيه اللي بيوحدهم؟ اللي بيوحدهم هو إنهم مش عندهم الحاجة الوحيدة اللي الله بيطلبها لدخول السماء، هم ناقصهم الحاجة اللي محتاجينها جداً، علشان كده كلهم اتوحدوا وواقفين قدام العرش. دلوقتي جه وقت التقييم، ده وقت فحص السجلات. عشان كده احنا نفتح كتبنا المقدسة ونشوف هنا ان الاسفار اتفتحت. احنا مش عارفين بالظبط كام عدد الاسفار، احنا عارفين ان كان فيه على الاقل سفرين، علشان فيه سفر موجود فيه كل اعمالهم، وبعدين فيه سفر الحياة اللي هنعلق عليه بعد شوية. هما واقفين هناك والأسفار مفتوحة، وفجأة بيدركوا إن الله كان محتفظ بتسجيلات دقيقة جدا بخصوص حياتهم. دي دينونة فردية فعلا زي ما المفروض يحصل، كل واحد بيتحاكم حسب أعماله. أكيد لو دي دينونة عادلة فلازم تكون دينونة فردية واحد واحد. إحنا مش عارفين الله هياخد وقت قد إيه علشان يعمل كده، طبعا علشان بتحصل في عالم تاني. الوقت ممكن يكون مختلف عن اللي فاهمينه دلوقتي، لكن كل واحد فيهم ليه لحظته قدام الله، والأسفار بتتفتح وأعمالهم بتتفحص. ومش بس أعمالهم، مكتوب في الكتاب المقدس إن كلامهم هيتفحص. يسوع قال لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. عشان كده كل كلامهم، كل كلمة، يسوع قال إن كل كلمة بطالة يتبرر

0: يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. انت تقدر تتخيل كل اللي بيحلفوا كتير وكل اللي بيقولوا كلام وحش؟ انا اقصد كل حاجة موجودة، مفيش حاجة واحدة هيتغاضى عنها الله، كل حاجة موجودة في السفر. لكن اللي أكتر من كده، مكتوب في رسالة روميا إن في طريقة تانية ممكن من خلالها الله يشوف بيها السفر، وهي إن الله هيحكم على أسرار الناس. يا الله، دلوقتي نوصل للدافع. الناس هيشوفوا أسرارهم. أنت عارف الأسرار المخفية دي؟ وكل الكذب اللي قلته علشان تغطي على الأسرار دي؟ تخيل، كلهم مكشوفين والله بيبص لها. مفيش حد بيناقش اللي شايفه الله، علشان انت هتعرف بصورة بديهية انه دقيق جدا. الشخص اللي عمل اعمال خير وحتى انه دفع فلوس علشان كان عايز يساعد الناس الفقراء، في الحقيقة دوافعه هتتكشف، وحقيقة الدوافع الخفية دي كانت انانية اكتر من اللي ظاهر. هو بيعمل الخير بس علشان يحس انه راضي عن نفسه وانه يقدر يقول للناس على الخير اللي عمله، واللي بيظهر قدامنا انه خير ممكن يكون ليه دوافع وحشة جدا. لكن كل حاجة مكتوبة. دلوقتي لازم تفهم ان المبدأ اللي ربنا هيحكم به بكل بساطة هو ان الناس هيتحاسبوا على اساس اللي عملوه، على اساس اللي عرفوه، وعلى اساس ضميرهم، وعلى اساس الطبيعة، وعلى اساس اذا كانوا سمعوا الانجيل ولا لا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار. يعني مفيش حد هيقف هناك من اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع وعمرهم ما سمعوا عن الانجيل، شوية وثنيين في مكان معين، والله هيقول لهم طيب انا هبعتكم للجحيم علشان انتم ما امنتوش بيسوع. ده هيكون ظلم واضح. ازاي تقدر تحاسب ناس على الاستجابة لرسالة عمرهم ما سمعوا عنها؟ وبكده ده مش هيكون جزء من الدينونة. الموضوع هيكون اللي عملوه باللي عرفوه بشكل بديهي، بسبب ضميرهم كانوا عارفين ان الكذب غلط وكذبه، بشكل بديهي بسبب ضميرهم كانوا عارفين ان الفجور غلط ومع ذلك كانوا فجرين. كان في حاجة عميقة جواهم قالت لهم ان مش دي الطريقة اللي لازم يعيشوا بيها، فدمروا ضميرهم. الطبيعة بتفكرهم بعظمة الله ومجده، لو فكروا في الحاجات دي كانوا عرفوا الموضوع ده برضو. وبعدين لو كانوا سمعوا الإنجيل، ياه قد إيه هيكون عليهم مسؤولية كبيرة. يسوع قال العبارة دي، قال إن الوضع في سدوم وعمورة في يوم الدينونة هيبقى أخف من اللي هيحصل للمدن اللي رفضتني لما كنت هنا على الأرض. ليه؟ علشان كمية النور كتيرة جدا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار. إم آر ديهان اللي كان معلم للكتاب المقدس في عصر تاني قال إن صائد الرؤوس اللي عمره ما سمع عن يسوع جحيمه هيكون زي السماء بالمقارنة مع الشخص اللي سمع كلام الإنجيل وقس قلبه ضده وما أمنش. يسوع وضح جدا إن المسؤولية مبنية على المعرفة. الشخص اللي عارف إرادة الله هيتعاقب أكتر من الشخص اللي ما يعرفش. كلها عدل. ومش كده وبس، لكنهم هيتحاسبوا برضو على أساس تأثيرهم من ناحية استمرار الشر. يسوع قال إنك لو أسأت لطفل صغير ولو كنت سبب في عثرة الطفل، هيكون أحسن ليك لو غرقت في البحر. في الحقيقة هيكون من الأفضل إنك تعمل كده، علشان لو بتأذي طفل، وهو مش بيتكلم بس عن المتحرشين، بيتكلم عن الآباء اللي مش بيعيشوا لأطفالهم والتعليمهم طريق البر، هو بيتكلم عن التسبب في عثرة لطفل صغير بيؤمن بالمسيح. الموضوع ده جدي جدا. دلوقتي خلينا ناخد مثال راجل ملتزم التزام كامل بالفجور، عايز يكون أكتر راجل فاجر ممكن تتخيله. دي حاجة واحدة، هيتحمل نوع واحد من الحكم. لكن خدي كمان، الراجل مش بس عايز يكون فاجر، هو عايز يخصص حياته أنه يتأكد أن الناس يبقوا فاجرين برضه، وعلشان يلمع الموضوع فيبتدي ينشر مجلات إباحية بتتباع بالملايين كل شهر. وفي كل العالم فيه ناس مدمنين على الإباحية علشان هو قدمها ليهم. مكتوب في الكتاب المقدس في روميا وإصحاح 2 إن في ناس اللي مش بس بيعملوا الشر، لكنهم بيستمتعوا بالناس اللي بيعملوه. بيستمتع لما بيعرف ان اسلوب حياته اللي كان فاجر جدا دلوقتي اتنقل لناس كتير، وهيتحمل دينونة اقصى بكتير. المعلمين الكذبة، احنا ممكن ندخل في العهد الجديد انك تكون غلطان في رأيك عن الخلاص والجحيم، دي حاجة، لكن انك توعظ بيها للملايين وتخليهم يؤمنوا بيها دي حاجة تاني. وعشان كده الدينونة كلها هتحصل بدقة على حسب اللي عملوه واللي اتكلموا عنه وهم كانوا مين. ملهاش لازمة الشهادات في الوقت ده. وبعد كده نلاقي ان الحكم اتنفذ وحضروا، وهو ده الموت التاني. في سفر تاني هنا، لو اي حد اسمه مش مكتوب في سفر الحياة، ايه هو سفر الحياة؟ احنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وانا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل أن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود، يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما اتكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار.
1: لو كنت بتسمع برنامج الرقد حتى الفوز في الكام حلقة اللي فاتوا، فانت فعلا عارف ان دي اصعب عظة اتقدمت في كنيسة مودي، دينونة الله على غير المؤمنين وبحيرة النار. ومع ذلك في نفس الوقت وعلشان نكون صادقين مع الكتاب المقدس، احنا لازم نؤمن بنعمته اللي ملهاش مثيل ومحبته العجيبة ومغفرته لخطايانا واستعداده انه يغفر للخطاة. احنا محتاجين اننا نتمسك بده بكل قوتنا، لكن في نفس الوقت احنا برضو لازم نتكلم عن عدالته ودينونته. قد ايه الموضوع ده ممكن يكون مرعب؟ لو عمرك ما امنت بالمسيح كمخلصك الشخصي، نحب نشجعك تعمل كده النهاردة. دي حاجة مهمة جدا، مهمة للأبد. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الدينونة على كل اللي عمرهم ما امنوا بيسوع فظيعة وأبدية. احنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي، والعلاج موجود في اشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز علشان تاخد دعوتك علشان تستفيد من العلاج ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فأنر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي، أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أنه ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف إنه سجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقيت المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كانكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيده تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد الشغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من بلادي ظلم وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى نا مش حتفسر لي حلمي، نا حلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك لكن الطيور جات وكلاتها. قال لي يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعه، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال ليوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقه. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه، جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين ناوي الخباز، وفي ليلة وحدة رينا حلم كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فطيفار رئيس الشرطة وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صبه بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون يوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. طلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قادت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقت من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك انهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الارض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول السبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الارواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل أسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذه ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجب تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية. وكيف ما قال يوسف بالضبط صار، بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدا الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنه يوسف. وبعد وقت بدا الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون، رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقول لكم بالضبط. فبدا يوسف يفتح المخازن ويبيع الاكل للمصريين، واكثر من هيك صار الناس يجوا من كل بلاد الاخرى لمصر عشان يشروا كال، لان الجوع كان منتشر في كل البلاد. اما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب انهم قريب يموتوا من الجوع، وعرف ان في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمازين هكي، بهتوا على ارواحكم والاكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح الا مصر. اسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، اما اخوهم الصغير بنيامين قعد مع ابوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي اخوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا اخوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، واول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

مساء الفل أو صباح الجمال على كل مستمعينا. معكم النهاردة أندرو جمال في تاني حلقة من موضوعنا وبرنامجنا بحب. فكرت النهاردة أتكلم عن حاجة مش ممكن أبداً تتجمع هي والحب في مكان واحد، والغريب بقى إننا بقالنا سنين معايشينهم مع بعض غصب عنهم، الحب والحسد. ولو مخضوض من كلمة الحسد وشايفها إن هي بعيدة عنك وعن علاقتك بحبيبك، فدي فرصة إنك تتأكد أكتر وتعيد حساباتك، الحسد موجود عندك ولا لأ. فاصل وهنرجع نسمع أكتر عن اللي يحب ما يحسدش.

رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نسمع مع بعض عن الحاجة اللي مش ممكن تتجمع أبداً مع الحب، اللي هي الحسد. وفي ناس أكيد بتفكر دلوقتي الحسد لا لا لا، دي حاجة بعيدة تماماً، دي مش موجودة عندي. معلش، اهدى أو اهدي واسمع معايا كده، وتعالوا نشوف نفسنا بنحسد اللي بنحبه ولا بنحب من غير حسد. تعالوا نجيبها من الأول خالص. الحب هو اللي يخليك فرحان حتى لو اللي عندك قليل. الحب هو السبب في إنك تتمنى الخير لغيرك زي ما بتتمناه لنفسك بالظبط. الحب هو إنك تتمنى لها إن اللي عندها يزيد ما ينقصش. هو إنك لما تشوفي حاجة عندها مش عندك يكون الإحساس الطبيعي إنك مش متضايقة ومخنوقة وحاسة إن هي حبيبتي آه، بس ده كتير قوي اللي عندها. ونكمل تاني ونقول الحب هو إن لما صاحبتك تشتري لبس جديد ما تكرهيش لبسك، وما تفرحيش قوي فيها لما يضحك عليها في السعر وتشتريه أغلى من اللي انت اشتريتيه. الحب هو إنك تفرح لصاحبك اللي نجح صافي بتقدير عام جيد وانت طالع بمادة، حتى لو بنتكلم في حاجات بسيطة يا جماعة، بس ده بيفرق مع اللي بنحبه. الحب هو إنك لما تشوف بيت صاحبك عينك ما تسرحش في الحاجات اللي مش جوه بيتك، يعني تقول ياه ده عنده وأنا ما عنديش. الحب هو إني أفرح لفرحك وأزعل لما تكوني زعلانة. الحب هو إن لما زميلك ياخد ترقية ما تكرهش أنت شغلك وعينك تطلع على مكانه. الحب إنك ما تشمتيش فيها لما تقع أو تغلط وتبقى مش عارفة قد اللي أنت تعرفيه، يعني ما عندهاش نفس الخبرة اللي عندك. الحب هو إنه لو كوبايتك فيها أكتر من كوبايتي عينيا تشوف المليان عندي مش الفاضي. الحب هو إنك تزوقيها لقدام مش عشان تقع لكن عشان تبقى أحسن منك. صعبة دي مش كده؟ الحب هو إن لو أصحابها أكتر من أصحابك ما تتمنيش إنهم يتخانقوا، وفكري في اللي قربهم منك. الحب هو إن اللي عندك يشبعك ويكفيكي حتى لو عند غيرك أضعافه، يعني يكون عندنا رضا. ده الحب، ده اللي مفروض يكون جواك طالما حكمك على نفسك إنك بتحب. هو ده الحب عشان تقدر تقول بحب. خليكم معانا واسمعونا في المرات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن الحب وعن إيه اللي مش حب عشان تعرف تحب مظبوط. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أسر بشركة القديسين كما تسر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس. فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
8: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
7: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
9: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
7: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
10: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
11: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
9: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
7: بل يبدأ نرى الحيثيات.
8: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
7: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
8: العذراء مريم،
7: مهما كان حتى لو نزلت من السماء،
12: امرأة والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
8: ياسر، ما هذا؟
7: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله، لا يمكن.
9: ولماذا تصرخ هكذا؟
7: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
11: هل انتهيت؟
7: أنا؟ نعم انتهيت.
11: وما هو سؤالك؟
7: كل ما قلت.
11: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
10: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
8: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
7: فماذا الذي قلت؟
9: اعتراض، رفض، إنكار،
11: استهزاء واستخفاف وسخرية.
7: أهذا ما قلت؟
11: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
9: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
11: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
7: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
10: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية وسب الغير.
8: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
11: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
9: وما هو دافعه يا أبي؟
11: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
7: هذا صحيح يا عم قاسم.
11: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
7: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
9: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
10: شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته. وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه:
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه.
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح، المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة،
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.
3: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة كنا وصلنا عندها إزاي إن إبراهيم أنقذ لوط ورفض ياخد أي عطية من ملك سدوم، ولما رفض الله قال له ما تخافش إبراهيم، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الله كان بيخطط الأجر لإبراهيم بيعده، لكن تفاجأ إن إبراهيم بيقول له أنا مش عارف فين الأجر ده يا رب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، الخدام بتاعي هو اللي هيورثني لاني ما عنديش ولد. فربنا قال له ما تخافش يا ابراهيم، اطلع كده معايا ونعمل فكره صغيره جدا، عد النجوم، بص على النجوم كده وعدها، لو قدرت تعدها يكون نسلك هكذا. يعني ربنا بيقول له ابراهيم انا مش هدي لك واحد، انا هدي لك نسل بعدد نجوم السماء. الكتاب يقول فامن ابراهيم بالرب فحسب له برا. وابتدى ربنا يعمل اهم محطه في حياه ابراهيم، العهد بين الله وبين إبراهيم. فكرة العهد فكرة جميلة محتاجين نشرحها أكتر. جي ربنا قال لإبراهيم أنا عايزك تجيب عجلة ثلاثية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. يجيب الحيوانات دي، عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. ويعمل ايه ابراهيم؟ يجي عند العجله الثلاثيه يشقها من النص، يحط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده برضو عند العنزه يشقها من النص، حط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده مع الكبش يشقه من النص، نص يمين نص شمال وفي ممر من النص، ويقتل او يموت الحمامه واليمامه ويخليها واحده يمين وواحده شمال وفي ممر في النص. دي كانت الطريقة اللي الشعب بيقطع بيها العهد واحد مع التاني. فلو أنا عايز أبيع حتة أرض ليا وعايز أقطع عهد، ما بروحش شهر عقاري، ما فيش عندهم سجل يسجلوا فيه هناك، يقطعوا حيوانات، يشقوا حيوانات من النص، ويجتازوا الاثنين بين القطع اللي بيقطعوا العهد علامة على إن أي حد فينا يخالف بنود العهد يتقطع زي الحيوانات دي. فربنا قال لإبراهيم هات الحيوانات دي، هنقطع عهد بيننا وبين بعض، العجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمام. عمل كده إبراهيم فعلا، وقطع الحيوانات وحط كل نص مقابل الآخر، وبقي فيه في النص ممر في انتظار الاتنين اللي هيعملوا بنود العهد يجتازوا بين القطع. لكن المفاجأة إن بعد ما إبراهيم عمل كده حصلت شيء مفاجأة. إبراهيم الله أوقع عليه سبات، نام إبراهيم، وابتدى الله يحكي بنود العهد مع نفسه، يحكي القصة اللي هتحصل. بس مش بس بيحكي بنود العهد، ده الله عمل حاجة جميلة جدا، اجتاز لوحده بين القطع في شكل تنور دخان ومصباح نار. كان المفروض إبراهيم والله هما الاثنين اللي يجتازوا بين القطع، لكن تجد المفاجأة إن الله أوقع سبات على إبراهيم فنام، واجتاز لوحده بين القطع. ليه الله عمل الفكرة دي؟ وليه الله عمل القصة دي؟ علشان لو كان إبراهيم اجتاز بين القطع كانه بيحكم على نفسه، لأنه لو قطع العهد، لو نكس العهد يقطع مثل هذه الحيوانات. فالله قال لإبراهيم أنا هجتاز لوحدي بين القطع، هسير لوحدي بين القطع، أنا الملتزم، التزم بالعهد بغض النظر عن التزامك، أنا اللي مكلف أني أجتاز لوحدي بين القطع، أمر بين القطع في شكل مصباح نار. وإبراهيم كان نايم، وكأني الله بيعلن إعلان جميل في القصة دي، سواء يا إبراهيم التزمت بالعهد أو ما التزمتش، سواء كنت شخص أمين في العهد أو مش أمين، أنا بوعدك أني أنا سأكون أمين ولن أنكس العهد.
1: والله بيحكي القصة كلها لإبراهيم اللي هتحصل والتفاصيل اللي جاية هتحصل، بيقول له التفاصيل دي أنا مسؤول عنها. العهد اللي بقوله هو عهد أنا سأجتاز بين القطع لوحدي، أنا ملتزم به، أنا اللي يطبق علي النص دوة، إني لو لم أنفذ العهد أنا اللي أقطع وحاشا لا يحصل لله. أنت إبراهيم مش هتعرف تلتزم بالعهد، أنت هتنكس العهد، أنت هيعدي عليك وقت هتنكس فيه العهد وهتخسر كتير، لكني أنا هفضل أمين على عهدي معك. وده اللي بيعمله الله مع كل حد فينا. اجتاز لوحده الصليب، ده العهد الجديد، اجتاز لوحده عشان يقول لكل واحد أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية جدا، أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية حتى لو أنت ما التزمتش بالعهد. خسارة، خسارة إنك ما تشوفش عهد الله ليك اللي كان صورة مصغرة في حياة إبراهيم واللي كان معلن بقوة في صليب المسيح يسوع ربنا. آمين.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها، ولدت في عائلة أرستقراطية.

0: القسطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: أهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. احنا المرة فاتت ابتدينا نحكي عن ان الرحلة ديت رحلة مختلفة، يمكن تكون مش الرحلة اللي احنا مستنيينها او المعلومات اللي احنا مستنيينها، يمكن ما تكونش الرحلة السهلة او البسيطة زي ما اوقات بنكون عايزين، ويمكن تكون رحلة فيها مجهود وتكلفة. بس الحاجة الاكيدة في الرحلة دي ان هي هتكون مليانة بالتحدي، مليانة بالاستمتاع، مليانة بالمعنى والامل. رحلة هتنقل حياتنا من مكانها دلوقتي، من الحالة اللي هي فيها النهاردة، لحتة مختلفة قوي، حتى ينفع أسميها أرض الموعد بتاعت حياتي، أرض موعد الله ضعيني ليها، فيها نوع من التأثير، فيها نوع من الإنجاز، فيها نوع من المعنى ليا وللناس اللي حواليا. عادة لما بيجي قدامنا كلمة النجاح بنبتدي نسأل أسئلة كتيرة. لو أنا بشتغل فبيبقى السؤال اللي جوايا إزاي أكتب CV مميز يدخلني في الشركات الكبيرة قوي، ولو أنا اشتغلت في شركة كبيرة إيه الكورسات أو الحاجات اللي أنا لو حطيتها في الفايل بتاعي في الشغل دوت يدوني ترقيات أسهل. لو أنا طالب إزاي أنظم وقتي أو مين المدرسين الشاطرين اللي أنا أخد عندهم عشان أكون بنجح وأجيب المجموع اللي أنا عايزه. الحاجات دي كلها مهمة وحاجات حقيقية وفعلا محتاجة إجابات، لكن أرجع أقول مش دي النقطة اللي أنا ببتدي من عندها عشان أوصل للنجاح الحقيقي بتاعي أو التأثير بتاعي. خلوني أشارككم بحاجة فرقت معايا قوي ومريت بيها من حوالي سنة وأنا رايح الشغل. أوقات باخد وقت صالة وأنا رايح في العربية، وابتديت أفكر في شخصية زي شخصية إبراهيم. كنت عمال أفكر في إيه هو النجاح ويعني إيه أكون شخص مميز. كنت بفترض لما الله دعا إبراهيم وقال له اطلع من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك، ابتديت أفكر إن يمكن إبراهيم يكون عنده سيناريو مختلف ويقول له رب بص أنا ينفع أكون شخص مميز وناجح وهقعد في أوريك الكلدانيين. ابتدى إبراهيم يعمل بلان مكتوبة، ابتدى يحط فيها أهداف إن هو عايز يكون شخص مؤثر في أوريك الكلدانيين، هيفرق مع الناس اللي حواليه، هينمي البيزنس بتاعه يبقى بيزنس كبير قوي، هيدي الفقراء، هيعمل عمل خيري. فعلا نجح وأثر في الناس اللي حواليه والناس كانت بتحبه قوي قوي قوي، لدرجة ان لما عملوا انتخابات اختاروه الرئيس او الملك بتاع أوريك الكلدانيين. وبعدين افترضت ان ابراهيم مات ووقف قدام كرسي المسيح عشان ياخد التقرير بتاعه. الصدمة بالنسبة لي ان بعد الحياة دي كلها والتميز اللي كان في الارض غالبا التقرير السماوي هيطلع لابراهيم انه كان فاشل مش ناجح. إبراهيم كان ليه دعوة إنه يكون أب لجمهور كثير، إنه يكون بيعد الطريق لأمة هتيجي من بعده في مكان معين في زمن معين، هو ما عملش دوت. الفكرة دي ابتدت تملاني بالرهبة إني النجاح مش مجرد إن يكون عندي فلوس في البنك وعندي أصحاب وعيلة وخدمة وكنيسة، بس النجاح بقي فيه حتة أصعب إن هو مربوط بدعوة أو بهدف أو بغرض لكل واحد فينا، غرض محدش هيقدر يعمله غيري، أنا مخلوق علشان الغرض دوت. هناخد فاصل صغير ونرجع نتكلم أكتر يعني إيه نجاح وإيه هو الغرض اللي أنا مدعو ليه دوت.
1: You're listening to C'est la vie radio. لا لا لا لا لا.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما كنت بحكي قبليها إن النجاح أنا ابتديت أفهم واكتشف إنه مش مربوط بمنجزات أنا بعملها على قد مربوط بدعوة أو معنى لحياتي أنا مصمم ليه. جون ماكسويل واحد من أكتر الناس اللي اتكلمت عن النجاح والقيادة والتأثير عرف النجاح بالجمل اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. أول حاجة قالها إن النجاح هو أنك تعرف قصدك أو هدفك أو دورك في الحياة، ولما تعرف هدفك أنت محتاج تزود القدرات بتاعتك عشان توصل لأقصى إمكانياتك وتحقق الهدف دوت، وإن أنت ورايح سكة الهدف ديت أنت محتاج أنك تأثر في الناس اللي حواليك تأثير إيجابي. الكتاب بيقول في سفر الأمثال أصحاح 16 وعدد 4 أن الله صنع الكل لغرضه، صنع كل حاجة لهدف معين لوقت معين، وده اللي بولس فهمه وكتبه في رسالة فيليبي 3:14، الجزء اللي أنا هقراه من الترجمة المبسطة. أنا لا أعتبر نفسي أني قد نلت الجائزة، لكني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو أمام، إذ أسعى إلى الهدف لنوال تلك الجائزة التي يدعونا الله إليها. النجاح في المفهوم ده هو رحلة مستمرة طول حياتي ما هي مستمرة على الأرض. كل يوم بيعد بيقربني أكتر من الهدف بتاعي، من الغرض بتاعي، من الحتة اللي أنا مدعو ليها. بغض النظر عن سني، عن إمكانياتي، عن مستوايا، كل حد فينا ليه غرض وليه دعوة وليه دور، وده اللي يخلي الحياة أسهل وأمتع. أني أنا برفض أني أكون مجرد تقليد لناس، أنا برفض أني أكون مجرد حد وخلاص، لأن بأدرك الدور بتاعي، بأدرك أنا مصمم لإيه، وهعيش أحقق الغرض دوت. وده مفهوم النجاح اللي هنبتدي نتحرك فيه باقي الحلقات الجاية كلها، زي نوصله ونعمل إيه عشان ننمي إمكانياتنا ونعمل إيه عشان نفرق في الناس اللي حوالينا. بشجعكم مرة تاني كل واحد وواحدة فيكم نكمل الرحلة ديت عشان نعرف إحنا مخلوقين لإيه. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت. رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: It is a joy for us to bring it to you.
1: إنه يفرحنا كثيرا ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج.
0: And if you are joining us for the first time,
1: وإذا كنتم تنصتون إلينا للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series of messages entitled The Garden versus the City.
1: فنحن نقترب من نهاية هذه السلسلة من الرسائل التي عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I want to review with you the five reasons why Christians are apt to forget about the heavenly city.
1: أود أنني أستعرض معكم الأسباب الخمسة التي تجعل المسيحيين معرضين لنسيان كل ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: إدراك خاطئ لمفهوم أورشليم السماوية.
0: Second,
1: ثانياً,
0: yielding to the allure of what is seen on earth.
1: استسلام لإغراءات ما يرى على الأرض.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: taking on worldliness as a lifestyle.
1: اتخاذ الأسلوب الدنيوي العالمي كأسلوب للحياة.
0: Four,
1: رابعاً,
0: succumbing to the overwhelming pressures of life.
1: الاستسلام لضغوط الحياة الطاغية.
0: And fifth,
1: خامساً,
0: false teachings regarding heaven.
1: التعاليم المزيفة بخصوص السماء.
0: In our last broadcast, we discussed the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: في الحلقة الماضية ناقشنا الإدراك المزيف عن أورشليم السماوية.
0: This time I want to start with the second reason.
1: وفي هذه الحلقة أريد أن أبدأ الحديث عن السبب الثاني.
0: We have the overwhelming pressures of life which eclipses our vision of the city of God.
1: لدينا ضغوط الحياة السائدة والقاهرة والتي تفوق رؤيتنا لمدينة الله.
0: Think how many of you are sometimes overwhelmed by things in your life.
1: فكر معي. كثيرون أحيانا يكونون مسحوقين ومقهورين بأشياء معينة في الحياة.
0: Think of the pressures of work.
1: فكر في ضغوط العمل.
0: Think of the pressures of your family responsibilities.
1: فكر في ضغوط مسؤولياتك العائلية.
0: Think of the emotional wear and tear of life.
1: فكر في البلا والتمزق العاطفي في الحياة.
0: Think of the hurt, rejection, pain and danger that sometimes you feel.
1: فكر فيما تشعر به أحيانا من إساءة ورفض وألم وغضب.
0: Think of your financial responsibilities.
1: فكر في مسؤولياتك المالية.
0: All of these pressures combine to eclipse our vision of heaven.
1: كل هذه الضغوط مجتمعة معا تفوق وتخسف رؤيتنا للسماء.
0: God wants us to be faithful in all of our responsibility.
1: الله يريدنا أن نكون أمناء في كل مسؤولياتنا.
0: God wants us to work diligently and serve Him in all that we do.
1: الله يريدنا أن نعمل باجتهاد وأن نخدمه في كل ما نعمل.
0: But all of that should be done with one purpose.
1: ولكن كل ذلك ينبغي أن يعمل لتحقيق هدف واحد.
0: That we may draw the attention of the world to our Savior.
1: وهو أن نجتذب انتباه العالم لمخلصنا.
0: That is to let them know that we do what we do because we expect a reward in heaven.
1: أي أننا ندع العالم يعرف أننا نعمل ما نعمله لأننا ننتظر مكافأة في السماء.
0: We must let them know that the reason we forgive their insults.
1: يجب أن نجعل الناس يعرفون أن سبب غفراننا لإساءاتهم
0: is so that they may come to be forgiven by God.
1: هو أنهم يأتون لكي يغفر الله لهم.
0: And that they too can go to heaven.
1: ولكي يتمكنوا هم أيضا من الذهاب إلى السماء.
0: Our false perception of the heavenly city distorts the real truth.
1: الإدراك الخاطئ والمزيف للمدينة السماوية يشوه الصورة الحقيقية لها.
0: The overwhelming pressures in the city of man eclipses our vision of the city of God.
1: الضغوط المهيمنة والسائدة في مدينة الإنسان تفوق وتخسف رؤيتنا عن مدينة الله.
0: And thirdly,
1: وثالثاً,
0: the allure of what is seen tends to trip us.
1: جاذبية وإغراءات ما نراه تميل بنا إلى الوقوع في الخف.
0: By nature, what we see with our own eyes gets our immediate attention.
1: وطبيعي أن ما نراه بعيوننا هو الذي يجتذب انتباهنا فورا.
0: By nature, what is visible tugs on our heartstrings.
1: طبيعي أن ما هو منظور يضغط بشدة على أوتار قلوبنا.
0: Have you ever heard the statement, out of sight, out of mind?
1: هل سمعت هذا القول المأثور؟ البعيد عن النظر بعيد عن التفكير.
0: In this postmodern society, we tend to believe what is verifiable.
1: وفي هذا المجتمع العصري الحديث نحن نميل إلى تصديق ما يمكن إثباته أو التحقق منه.
0: We can get caught up in watching movie or television.
1: ويمكن أن نقاطع بالأسئلة أو بالانتقادات في أفلام السينما أو التلفزيون.
0: Which is make-believe world.
1: وهو عالم يدعي ويتظاهر بأشياء.
0: And yet they become real to us because we can see them.
1: ومع ذلك تصبح هذه الأشياء حقيقية بالنسبة لنا لأننا نستطيع أن نراها.
0: But the promises of God regarding a heavenly city do not seem real.
1: ولكن مواعيد الله بخصوص المدينة السماوية لا تبدو حقيقية.
0: Probably some of you who are listening to me right now are thinking.
1: ربما بعض الذين يستمعون إلي الآن يتساءلون قائلين.
0: Heavenly city?
1: تتحدث عن المدينة السماوية؟
0: That is a foolish fantasy for the weak, poor, and sick people who cannot cope with life's realities.
1: هذا مجرد خيال سخيف أو أحلام يقظة للضعفاء والفقراء والناس المرضى. الذين لا يستطيعون أن يكافحوا بنجاح مع حقائق الحياة وواقعها.
0: And even the least materialistic among us gets caught up in the materialism of this world.
1: حتى أقل الناس انشغالا بالأمور المادية بيننا يجدون أنفسهم مضطرين إلى اللحاق بالمادية في هذا العالم.
0: We make business and financial plans as if we are going to live forever.
1: ونحن نقوم بأعمالنا وبخططنا المالية كما لو كنا سنعيش في هذا العالم إلى الأبد.
0: We give God the crumbs and the leftovers and we think we have been generous.
1: ونحن نعطي لله الفتات والبقايا ونظن أننا بذلك نكون كرماء وأسخياء.
0: The scripture tells us that it is only what we give to God that really counts.
1: وكلمة الله تعلمنا أن ما نعطيه لله هو فقط الذي له قيمة.
0: And yet we don't stop long enough each day to ask the question.
1: ومع ذلك نحن لا نتوقف طويلا بقدر كاف كل يوم لنسأل أنفسنا.
0: What will happen to my plans if I go home to my heavenly father this afternoon?
1: ماذا سيحدث لخططي لو أنني ذهبت إلى بيت أبي السماوي بعد ظهر اليوم؟
0: Or what will I say to the Lord when I see him face to face?
1: أو ماذا سأقول للرب عندما أراه وجها لوجه؟
0: Then there's a fourth reason why we do not focus on the heavenly city.
1: هناك سبب رابع لا يجعلنا نركز انتباهنا على المدينة السماوية.
0: The worldliness of the church tends to muddle our thinking regarding heaven.
1: انهماك الكنيسة بالشؤون الدنيوية يجعلنا نميل إلى تعكير وتشويش أذهاننا فيما يتعلق بالسماء.
0: Ask an average church what their spiritual goal is.
1: اسأل كنيسة متوسطة عن ماهية هدفها الروحي.
0: Ask an average church how they are accomplishing the purpose for their existence.
1: اسأل كنيسة متوسطة كيف يحققون أهدافهم من وجودهم.
0: You'll be shocked and surprised by the answers.
1: وأنت ستصدم وستذهل بالإجابات.
0: The early church members had one goal and was to bring glory to the name of Jesus.
1: كان الهدف الأول للكنيسة الأولى هو أن يعود المجد لاسم يسوع.
0: Today many churches are ashamed to proclaim him as the only way to heaven.
1: واليوم تجد كنائس كثيرة تخجل من الكرازة به باعتباره الطريق الوحيد للسماء.
0: The early church's number one priority was holiness.
1: كانت الأولوية الأولى للكنيسة الأولى هي القداسة.
0: Today many churches don't even know what that means anymore.
1: واليوم تجد كنائس كثيرة لم تعد تعرف معنى القداسة.
0: The early church measured their success in terms of eternal gain.
1: كانوا في الكنيسة الأولى يقيسون نجاحهم بمصطلحات الربح الأبدي.
0: Today some churches measure their success in terms of earthly gain.
1: واليوم بعض الكنائس تقيس نجاحها بمصطلحات المكاسب الأرضية.
0: Why would anyone want to think of heaven if they are so preoccupied with earth?
1: لماذا يفكر أي واحد في السماء إذا كانوا هم هكذا منهمكين بالأرضيات؟
0: Why would anyone want to go to heaven if they think that they can have it all right here?
1: ولماذا يريد أي واحد أن يذهب إلى السماء إذا كانوا يظنون أن كل شيء هنا على ما يرام وأنهم يستطيعون الحصول على كل شيء هنا؟
0: Then there is a fifth and final reason.
1: هناك سبب خامس وأخير.
0: False teaching regarding heaven leads us to ignore it.
1: التعاليم المزيفة عن السماء تقودنا إلى تجاهلها.
0: Many people in the world believe that God is not going to send anyone to hell.
1: كثيرون من الناس في العالم يعتقدون أن الله لن يرسل أحدا إلى الجحيم.
0: This statement is both true and false at the same time.
1: هذه العبارة صادقة ومزيفة في وقت واحد.
0: God is not going to send anyone to hell.
1: فالله لن يرسل أحدا إلى الجحيم.
0: Those who end up in hell will send themselves there.
1: الذين ينتهي بهم الأمر في الجحيم سيكونون قد أرسلوا أنفسهم إلى هناك.
0: They will go there because they would not believe that there is only one way to heaven.
1: هم سيذهبون إلى الجحيم لأنهم لا يريدون أن يصدقوا أن هناك طريقا واحدا إلى السماء.
0: Jesus's way.
1: وهو طريق يسوع.
0: Some of you might be asking.
1: وقد يسأل بعض منكم.
0: What about those who have never heard of Jesus Christ?
1: وماذا عن أولئك الذين لم يسمعوا أبدا عن يسوع المسيح؟
0: Here's my answer.
1: وهذا هو جوابي على هذا السؤال.
0: Don't worry about those who have never heard.
1: لا تقلق على أولئك الذين لم يسمعوا أبدا.
0: They are not your responsibility.
1: إنهم ليسوا في دائرة مسؤوليتك.
0: They are God's.

0: إذ تظن أن يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماء.
1: This man is not alone.
0: ليس هو وحده.
1: This false teaching abounds in many churches.
0: فهذا التعليم المزيف يغزو بعض كنائسنا.
1: No wonder many people are confused.
0: لذلك لا غرابة أن يختلط الأمر على الناس فيرتبكون.
1: And no matter what I said to that man, it did not matter to him.
0: ومهما قلت لذلك الرجل فإن الأمر لم يكن يهمه على الإطلاق.
1: I tried to tell him that this is not my idea.
0: حاولت أن أقول له إن هذه ليست فكرتي الشخصية.
1: I told him that I had nothing to do with this truth.
0: وحاولت أن أقول له إنه لا دخل لي بهذه الحقيقة.
1: Jesus is the one who said that, not me.
0: وأن يسوع هو الذي قالها ولست أنا.
1: And I want to show you how false teaching is misleading people.
0: وأريد أن أبين لكم كيف يضلل التعليم المزيف الناس ويخدعهم.
1: In June of 2000,
0: في شهر يونيو عام 2000,
1: there was a gathering of 100 delegates from 30 countries.
0: كان هناك تجمع لمائة مندوب من 30 دولة.
1: They represented more than 20 religions in the world.
0: وكانوا يمثلون أكثر من 20 ديانة من ديانات العالم.
1: Hindus, Buddhists, Episcopalians, Presbyterians all met together to form one religion.
0: اجتمع الهندوس والبوذيون والاسقفيون والمشيخيون معا ليكونوا ديانة عالمية واحدة.
1: All of the nominal Christians in that group rejected the biblical teaching that heaven is a place exclusively reserved for those who follow Jesus as their only savior.
0: كل المسيحيين بالاسم في هذا التجمع رفضوا التعليم الكتابي أن السماء مكان قاصر على أولئك الذين يتبعون يسوع كالمخلص الوحيد.
1: My listening friends, listen very carefully, please.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي جيدا من فضلكم.
1: You and I have no other options but to look at these five distractions and say with the writers to the Hebrew 13:14.
0: أنت وأنا ليس قدامنا أي خيار سوى أن نتأمل هذه النقاط الخمس التي تلهينا وتحيرنا وأن نقول مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر.
1: We have not here an abiding city.
0: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
1: But we seek after the city which is to come.
0: لكننا نطلب العتيدة.
1: I love life as much as any of you.
0: أنا أحب الحياة كما يحبها أي واحد منكم.
1: I love serving my family.
0: وأحب أن أخدم عائلتي.
1: I love speaking to you over the radio.
0: وأحب أن أتحدث إليك عن طريق الراديو.
1: But I look forward to the day when I go to glory.
0: ولكني أتطلع بشوق إلى اليوم الذي أذهب فيه إلى المجد.
1: I want to tell you a story, a true story.
0: أود أنني أحكي لكم قصة حقيقية.
1: There was a missionary who served the Lord for 40 years.
0: كان هناك مرسل خدم الرب لمدة 40 عاما.
1: After that faithful ministry, he was returning home by boat.
0: وبعد هذه الخدمة الأمينة كان عائدا إلى وطنه بالباخرة.
1: An American president was also aboard that boat.
0: وعلى ظهر الباخرة كان معه أحد الرؤساء الأمريكيين.
1: Upon entering the harbor,
0: وعند دخول الميناء,
1: the missionary felt deeply rejected and hurt.
0: شعر المرسل شعورا عميقا بالمهانة وبأنه مرفوض.
1: Why?
0: لماذا؟
1: The president received a tremendous fanfare as he arrived home.
0: لقد استقبل الرئيس عند وصوله إلى الوطن بلحن عظيم بالبوق.
1: And not one person was waiting for this faithful servant of God.
0: أما ذلك الخادم الأمين لله فلم يكن في استقباله أحد.
1: There was no recognition for his 40 years of serving the King of Kings.
0: لم يكن هناك اعتراف وتقدير بخدمته 40 عاما لملك الملوك.
1: As the man sat on the train heading for his home,
0: وبينما جلس الرجل في القطار المتجه إلى بيته,
1: a small voice whispered in his ear,
0: إذا بصوت خفيف يهمس في أذنه قائلا,
1: You are not home yet.
0: أنت لم تصل إلى موطنك بعد.
1: Let me ask you this.
0: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Have you been a faithful steward of God and received no recognition?
0: هل كنت وكيلا أمينا لله ولم تنل أي اعتراف أو تقدير؟
1: Remember, you're not home yet.
0: تذكر أنك لم تصل بعد إلى موطنك.
1: Have you been faithfully teaching?

0: and receiving no recognition?
1: هل كنت تعلم بأمانة ولم تنل أي تقدير؟
0: Have you been faithfully witnessing and serving and received no recognition?
1: هل كنت تخدم بأمانة ولم تنل أي تقدير؟
0: Have you paid a heavy price for your faithfulness to God and received no recognition?
1: هل دفعت ثمنا غاليا لأمانتك لله ولم تنل أي تقدير؟
0: Remember, you are not home yet.
1: تذكر أنك لم تصل إلى موطنك بعد.
0: Wait until we get home.
1: انتظر حتى نصل إلى وطننا.
0: When you get home, you will be recognized for your faithfulness.
1: عندما تصل إلى موطنك، هناك ستنال تقدير أمانتك.
0: When you get home, you will be rewarded for your honesty.
1: عندما تصل إلى موطنك، هناك ستنال مكافأة إخلاصك وأمانتك.
0: When you get home, you will be commended for your perseverance.
1: عندما تصل إلى موطنك، ستنال الثناء والمديح لصبرك ومثابرتك.
0: When you get home, you will hear from the lips of Jesus.
1: عندما تصل إلى موطنك، هناك ستسمع من شفتي يسوع.
0: Well done, good and faithful servant.
1: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
0: Enter into your father's rest.
1: أدخل إلى فرح سيدك.
0: Are you going to heaven?
1: هل أنت ذاهب إلى السماء؟
0: If you are not sure.
1: إذا لم تكن واثقاً.
0: Today you can give your life to Jesus Christ and be assured of heaven.
1: فإنك اليوم تستطيع أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتكون متيقناً من الذهاب إلى السماء.
0: You can pray this prayer with me.
1: وتستطيع أن تصلي هذه الصلاة معي.
0: Heavenly Father.
1: يا أبي السماوي.
0: I come to you.
1: إني آتي إليك.
0: In the name of Jesus,
1: في اسم يسوع,
0: I receive him as my Savior.
1: أقبله كالمخلص لي.
0: I enthrone him as my Lord.
1: وأنا أجلسه على عرش قلبي الملك والرب.
0: Now assure me of heaven.
1: والآن دعني أتيقن من السماء.
0: And help me to live with the expectation of heaven.
1: وساعدني لكي أعيش حياتي هنا. وأنا أنتظر الوصول إلى السماء.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 11.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالحديث عليه أمثال أو عليه كلام المخلص يسوع المسيح اللي كان عليه هيئة أمثال، وكيف ما نحن عارفين أن المسيح استخدم الأمثال بشكل كبير باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف للعالم الهدف اللي جاء علشانه يعني لعالمنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا كنتوا تتذكروا المثل بتاع رب البيت اللي هو صاحب المزرعة، قلنا اللي طلع الصبح باش يجيب عمال للمزرعة متاعه، وطلع كذا مرة في النهار وفي آخر النهار وجاب مجموعة من العمال، وفي نهاية العمل وفي نهاية اليوم عطى كل الناس اللي جو في البداية وفي النص وفي النهاية عطاهم نفس الأجر. نشوفوا أن المسيح في المثل هذا أكد أن عليه تساوي كل البشر أو الجميع في ملكوت الله، وأن عطيت أو الهبة هذه اللي هي نعمة الله بالخلاص تشمل الناس كلها من غير نقصان. طبعا حتى أكثر الناس شر تشملهم النعمة هذه إذا هم آمنوا وتابوا، واللي توب لله حتى في اللحظات الأخيرة من حياته حتى في الثانية الأخيرة قبل ما يموت آمن، طبعا حيتحصل على نفس عطية الله بالخلاص. أخوتي المستمعين، ممكن إحنا عارفين أن من أهم واجباتنا الاجتماعية اللي هي الطاعة، فالعيل أو الطفل يتعلم من هو صغير أنه يطيع أبوه وأمه، يطيع والديه، وفي المدرسة عليه أنه يطيع المعلم أو المدرس وهيئة المدرسين والقوانين اللي يحطوها اللي دارتها وزارة التعليم. وفي العمل أو في الشغل الإنسان عليه أن يطيع المسؤولين متاعه، وإذا كان في الجيش عليه أن يطيع وينفذ الأوامر بكل دقة اللي هي الأوامر صدرت لهم الضباط اللي هم مسكين الجيش. طبعا واجب الطاعة موجود في حياتنا في مجالات واجدة، وكيف ما نقوله لما نحن نطيعه ما نقدرش طبعا ندعي أن درنا الأمر هذا ولازم أن ناخذه مقابل له. فمن واجب الطفل طبعا أن يطيع والديه من غير مقابل، ومن واجب التلميذ أن يطيع المدرس، والموظف أن يطيع المسؤول أو المدير، والجندي أن يطيع الضابط من غير ما يطلب منه أجرة على الطاعة متاعه. هل تعرف أخوتي المستمعين أن علاقتنا مع الله تعالى تحكم فيها الحاجة هذه اللي هي الطاعة؟ لأن نحن لازم علينا أن نطيع الله خالقنا ونطيع الوصايا متاعه، وأن نسلكه حسب ما يطلب منا سبحانه وتعالى، ونحن لما نطيع الله فنديره اللي هو واجب علينا، عشان هيك ما نطلبوش من الله ثمن للطاعة هذه. أخوتي المستمعين، تقلوا الفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الفاصل على موضوع الطاعة، تكلم أو تحدث المخلص يسوع المسيح مرة التلاميذ تاعه بالمثل اللي وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 17 من الآية 7-10، واللي قال: ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكي، بل ألا يقول له: أعدد ما تعشى به وتمنطق وأخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت. فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. طبعا أخوت المستمعين، كانت العادة والعادات في المجتمعات القديمة زمان أن يكون رب البيت عنده عبد أو عبيد يخدموا فيه، وعبدات وجواري والشيء هذا. هذا النظام أو السيستم اللي كان ماشي زمان، وكان عليه العبد أنه يطيع السيد متاعه في كل ما يأمر به وينفذ أوامره كله. والشيء هذا أو للسبب هذا تساءل المسيح وقال: مش يطلب منكم رب البيت أو يطلب رب البيت من العبد متاعه لما يرد من الشغل اللي كلفه به في الحقل إنه يمشي يوتي له الأكل قبل، وبعدين ويخدمه، وبعدين يمشي لها بنفسه من أكله ومنامه. والمسيح ختم المثل هذا بأنه توجه للتلاميذ متاعه وقال لهم: كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به، يعني اللي أمركم بها الله طبعا، فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. فالإنسان المؤمن الحقيقي لما يدير أو ينفذ اللي طلبه من الله، لازم عليه إنه يقر أو يعترف إن العمل متاعه هذا اللي داره واجب عليه لا أكثر ولا أقل. كيف نقدر نحن إن نطبق المثل هذا على حياتنا في الأيام هذه أو في يومنا هذا؟ و نقدر نقوله إن الشيء هذا يعني إن الله يطلب منا أن نطيعه ونديره كل واجباتنا الدينية المفروضة منا. بس طبعا هذا عليها علامة استفهام الكلام هذا، لأن في مفهومين للتدين. في مفهوم غلط، في ناس تسحب إن باش نرضى الله ونتحصل على الثوبة من عنده يكون علينا أو عن طريق طاعة الوصايا والتحذيرات وتنفيذ الواجبات من صلاة وصوم وإحسان وزيارة الأماكن المقدسة بس. طبعا هذا يعني مفهوم غلط. المفهوم الثاني اللي هو المفهوم الصح، اللي هو إن إرضاء الله يكون بأن يتوب الإنسان أولا على خطايا متاعه ويؤمن بالمخلص المسيح اللي كفر عليه الذنوب متاعه على الصليب، وهيك يعطيه الله أو يهب الله الغفران على الخطايا متاعه ويصبح من أولاد الله، وهيك يجي الطاعة متاعه لله كنتيجة الحصول على الخلاص ومش العكس. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الفاصل، طاعتنا لوصايا الله وقيامنا بالواجبات الدينية مش حيشيلنا أو يؤدي بينا لأن نتحصل على رضا الله. والسبب لأن نحن ناس خطاة ومحتاجين أول شيء باش يغفرنا الله خطايانا، وبعدها أن نتحصل على الغفران نقدر أن نطيع الله بتطبيق الوصايا متاعه، وعلى رأس وصية المحبة والابتعاد على أفعال الشر. ولما نديروا نحن الشيء هذا علينا أن نعرفوا أن نحن نأدوا في واجبنا كأولاد الله، وأن نحن مش حنتحصل عليه مكافأة مادية بسبب طاعتنا لله. وهذا اللي قصده المخلص المسيح بالمثل اللي وارد في حلقتنا اليوم، لما طلب من تلاميذه أن يقولوا لما هم يطيعوا الله إننا عبيد بطلون. وعندنا في قصة قائد المية الروماني اللي هو كرينيوس أكبر دليل. فكرينيوس هذا كان راجل تقي، ويعني كان يصلي لله ديما ويصنع أو يقدم في حسنات واجدة، وكان يعني يصدق وكذا على الناس. فدز الله لكرينيوس هذا القائد الروماني دز ملاك بيش يبلغ إن الصلوات وصدقاته رقت ذكرى عند الله، وطلب منا أن يستدعي الرسول بطرس. يعني الوحي أو الملاك قال للقائد الروماني أنت راو صلواتك والتقوى متاعك راي مقبولة قدام الله، ويمشي دز يجيبوا لك الرسول بطرس. والرسول بطرس لما جاء وقابله طبعا بشر بالمخلص المسيح اللي هو أمضى حياته أو السنين بتاع حياته يتنقل يدير في الخير ويشفي في الناس من الأمراض اللي كانت بسبب إبليس، وكيف إن اليهود حاولوا يقتلوه وعلقوه عليه اللوحة بتاعت الصليب، لكن الله نوض في اليوم الثالث وختم الرسول بطرس طبعا كلامه للقائد الروماني على المخلص المسيح، وقال له المعين من الله ديانا للأحياء والأموات والذي يشهد له جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. والآيات هذه والكلام هذا واردة في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 10 من 42 إلى 43. طبعا أخوت المستمعين، التقوى والورع متاع كرونيوس والصلوات متاعه والصدقات اللي كان يدير فيها ما خلتش الله يرضى عليه طبعا الرضا الكامل، لأنه ناقص. كان لازم عليه أن يتوب عن ذنوب متاعه، ولازم يؤمن بالمخلص المسيح بيش ينال الغفران متاع الخطايا، لأن القيام بالفرائض هذين الدينية من صلاة وصوم وإحسان هذين أعمال مش إيمان، لكن هذين أعمال نحن نديرو فين مش هتخلينا نتحصل على رضا الله علينا أو على الغفران. فأخوتي المستمعين، شن وضعكم أنتو في النقطة هذه؟ هل ما زلتوا تظنوا أنكم حتحصلوا على رضا الله عن طريق ديركم للفرائض أو الوصايا والواجبات الدينية؟ راهو كلمة الله الحية تطلبكم أو تدعوكم بيش تتوبوا أول شيء عن الذنوب متاعكم، بعدين تؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب عشانكم حتى تحصل على غفران الخطايا والحياة الأبدية. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنك بتفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

عشان اخضع لحد او اسمع كلام حد لازم يكون في حاجتين اساسيتين جوايا ناحيته. اول حاجه الحب، ان انا احب الشخص دوت. وعلى فكره في ناس بنحبهم جدا، وكمان في ناس مش بنحبهم، لكن عشان اسمع كلام حد انا لازم اكون بحبه. الحاجه التانية هي ان انا اكون بثق فيه. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم، وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. ايه الالغاز ديت؟ هاي اشرحها لكم. جالي مره واحد شاب بيقول لي انا بحب فلانه، فقلت له حلو قوي، يلا اتكل على الله ارتبط بيها. قال لي لا بس انا مش بثق فيها، مش عايز بخوك يروح لبعيد، ممكن مش بثق فيها في مواعيد، في التزامات، في حاجات زي كده. ففي ناس احنا بنحبهم بس مش بنقدر نثق فيهم، وحتى لو بنثق في ناس قريبين مننا الثقة بيبقى ليها حدود. يعني انا بثق في مراتي جدا جدا جدا، بس ما اقدرش اسيب لها الدركسيون بتاع العربية واحنا ماشيين على الطريق السريع. هل دي عدم ثقة؟ اه، هي حدود للثقة مش عدم ثقة. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم ثقة بلا حدود، ثقتنا فيهم بتبقى محدودة حتى لو بنحبهم قوي. وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. بس الدكاترة ما يزعلوش مني، يعني مثلا الدكتور، انا لما بروح للدكتور انا بثق فيه جدا بس مش بحبه، بالعكس ببقى مش مبسوط من اليوم اللي تعرفت فيه على الدكتور دوت، لان اليوم ده انا كنت فيه عيان او كنت فيه تعبان. وفي دكاترة بنسلم لهم اجسادنا عشان يعملوا عمليات بعد الشر علينا كلنا، وبنكتب اقرار على نفسنا ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. في ناس بنحبهم لكن مش بنثق فيهم، في ناس بنحبهم بس ثقتنا فيهم بتبقى محدودة جدا، في ناس بنثق فيهم بس مش لازم نكون بنحبهم. أكتر حد جدير بالحب والثقة اللي بلا حدود هو ربنا، عشان كده احنا محتاجين نكون بنخضع ليه عشان التأثير بتاعنا ورحلة التأثير بتاعتنا تكون كاملة وتكون فعالة. انتظروني في الحلقة الجاية، معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما، وهنتكلم

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل، وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل

0: منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة، بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شهم ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه هيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما أخلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها أن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في أي مجال برضو مش مهم، لكن المهم إنها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده أبداً مهما كان. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: مش من السهل خالص إنك تتصارع مع حقيقة الجحيم الأبدي. ناس كتير شايفين إن فكرة الجحيم منفرة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إن في بحيرة نار نهائية. في النهاية إحنا إما نؤمن باللي بيقوله الكتاب المقدس أو نرفضه، وده هيكون على مسؤوليتنا. النهاردة هنتعلم عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: الهاوية زي ما تعلمنا من العهد الجديد، والعهد الجديد استخدمها كذا مرة، هو المكان اللي الخطاب يروحوله دلوقتي، ملهاش أي علاقة بالمطهر، وده برضو موضوع منفصل. لكن يسوع اتكلم في العهد الجديد عن الهاوية اللي ترجمتها شيئول في العهد القديم، والخطاب موجودين هناك دلوقتي، وعشان أرواحهم موجودة هناك، الأرواح دي برضو لازم تتحد بأجسادهم. عشان كده نفس الناس اللي عاشوا على الأرض عندهم أجساد مش قابلة للتدمير، وهم واقفين قدام الله دلوقتي عارفين بالظبط هم كانوا مين وكانوا عايشين في أي جيل، وهم واقفين قدام الله علشان يوم الدينونة جه، هو ده يوم الحساب. هتلاحظ أنه مكتوب أن الصغيرين والكبار وقفوا قدام الله. من غير شك يوحنا عايزنا نفهم أن ده معناه ناس من مستويات مختلفة. الملك واقف مع اللي ماتوا بسبب الفقر والمرض، هتلر واقف هناك واقف جنبه الناس اللي قضوا حياتهم في عمل الخير في مساعدة الفقراء وجمع التبرعات للمحتاجين، كلهم واقفين مع بعض. فيه تنوع في المستويات، فيه تنوع في الأعمال زي ما هنشوف. مفيش شك ان فيه برضو تنوع في الأديان، دي حاجة تخلي جسمك أشعر. إنك تفكر إن فيه ناس من اللي بيسمعوا العظة دي النهاردة ممكن يلاقوا نفسهم في يوم من الأيام في الدينونة دي لو ما استفادوش من اللي مجهزوا ليهم الله، زي ما هيبقى واضح كمان شوية في العظة دي. وبكده هتلاقي بروتستانت هناك، وهيكون في كاثوليك هناك، هيكون في كل الأديان المختلفة في العالم. ممكن تقول لي إيه اللي بيوحدهم؟ اللي بيوحدهم هو إنهم مش عندهم الحاجة الوحيدة اللي الله بيطلبها لدخول السماء، هم ناقصهم الحاجة اللي محتاجينها جدا، علشان كده كلهم اتوحدوا وواقفين قدام العرش. دلوقتي جه وقت التقييم، ده وقت فحص السجلات. عشان كده احنا نفتح كتبنا المقدسة ونشوف هنا إن الأسفار اتفتحت. احنا مش عارفين بالظبط كام عدد الأسفار، احنا عارفين ان كان فيه على الاقل سفرين، علشان فيه سفر موجود فيه كل اعمالهم، وبعدين فيه سفر الحياة اللي هنعلق عليه بعد شوية. هم واقفين هناك والاسفار مفتوحة، وفجأة بيدركوا ان الله كان محتفظ بتسجيلات دقيقة جدا بخصوص حياتهم. دي دينونة فردية فعلا زي ما المفروض يحصل، كل واحد بيتحاكم حسب اعماله. أكيد لو دي دينونة عادلة فلازم تكون دينونة فردية واحد واحد. إحنا مش عارفين الله هياخد وقت قد إيه علشان يعمل كده، طبعا علشان بتحصل في عالم تاني. الوقت ممكن يكون مختلف عن اللي فاهمينه دلوقتي، لكن كل واحد فيهم ليه لحظته قدام الله، والأسفار بتتفتح وأعمالهم بتتفحص. ومش بس أعمالهم، مكتوب في الكتاب المقدس إن كلامهم هيتفحص. يسوع قال لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. عشان كده كل كلامهم، كل كلمة، يسوع قال إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. أنت تقدر تتخيل كل اللي بيحلفوا كتير وكل اللي بيقولوا كلام وحش؟ أنا أقصد كل حاجة موجودة، مفيش حاجة واحدة هيتغاضى عنها الله، كل حاجة موجودة في السفر. لكن اللي أكتر من كده، مكتوب في رسالة روميا إن في طريقة تانية ممكن من خلالها الله يشوف بيها السفر، وهي إن الله هيحكم على أسرار الناس. يا الله، دلوقتي نوصل للدافع. الناس هيشوفوا أسرارهم. انت عارف الاسرار المخفية دي؟ وكل الكذب اللي قلته علشان تغطي على الأسرار دي تخيل كلهم مكشوفين والله بيبصلها. مفيش حد بيناقش اللي شايفه الله علشان انت هتعرف بصورة بديهية انه دقيق جدا. الشخص اللي عمل أعمال خير وحتى انه دفع فلوس علشان كان عايز يساعد الناس الفقراء في الحقيقة دوافعه هتتكشف، وحقيقة الدوافع الخفية دي كانت أنانية أكتر من اللي ظاهر. هو بيعمل الخير بس علشان يحس انه راضي عن نفسه وانه يقدر يقول للناس على الخير اللي عمله، واللي بيظهر قدامنا انه خير ممكن يكون ليه دوافع وحشة جدا، لكن كل حاجة مكتوبة. دلوقتي لازم تفهم ان المبدأ اللي ربنا هيحكم به بكل بساطة هو ان الناس هيتحاسبوا على اساس اللي عملوه، على اساس اللي عرفوه، وعلى اساس ضميرهم، وعلى اساس الطبيعة، وعلى اساس اذا كانوا سمعوا الانجيل ولا لا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار. يعني مفيش حد هيقف هناك من اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع وعمرهم ما سمعوا عن الانجيل، شوية وثنيين في مكان معين، والله هيقول لهم طيب انا هبعتكم للجحيم علشان انتم ما امنتوش بيسوع. ده هيكون ظلم واضح. ازاي تقدر تحاسب ناس على الاستجابة لرسالة عمرهم ما سمعوا عنها؟ وبكده ده مش هيكون جزء من الدينونة، الموضوع هيكون اللي عملوه باللي عرفوه بشكل بديهي بسبب ضميرهم، كانوا عارفين ان الكذب غلط وكذبوا. بشكل بديهي بسبب ضميرهم كانوا عارفين ان الفجور غلط ومع ذلك كانوا فجرين. كان في حاجة عميقة جواهم قالت لهم ان مش دي الطريقة اللي لازم يعيشوا بيها، فدمروا ضميرهم. الطبيعة بتفكرهم بعظمة الله ومجده، لو فكروا في الحاجات دي كانوا عرفوا الموضوع ده برضو، وبعدين لو كانوا سمعوا الإنجيل ياه قد إيه هيكون عليهم مسؤولية كبيرة. يسوع قال العبارة دي، قال إن الوضع في سدوم وعمورة في يوم الدينونة هيبقى أخف من اللي هيحصل للمدن اللي رفضتني لما كنت هنا على الأرض. ليه؟ علشان كمية النور كتيرة جدا. كل العوامل دي بتدخل في الاعتبار. إم آر ديهان اللي كان معلم للكتاب المقدس في عصر تاني قال ان صائد الرؤوس اللي عمره ما سمع عن يسوع جحيمه هيكون زي السماء بالمقارنة مع الشخص اللي سمع كلام الانجيل وقسى قلبه ضده وما امنش. يسوع وضح جدا ان المسؤولية مبنية على المعرفة. الشخص اللي عارف ارادة الله هيتعاقب اكتر من الشخص اللي ما يعرفش، كلها عدل. ومش كده وبس، لكنهم هيتحاسبوا برضو على أساس تأثيرهم من ناحية استمرار الشر. يسوع قال إنك لو أسأت لطفل صغير ولو كنت سبب في عثرة الطفل هيكون أحسن ليك لو غرقت في البحر. في الحقيقة هيكون من الأفضل إنك تعمل كده علشان لو بتأذي طفل، وهو مش بيتكلم بس عن المتحرشين، بيتكلم عن الآباء اللي مش بيعيشوا لأطفالهم والتعليمهم طريق البر، هو بيتكلم عن التسبب في عثرة لطفل صغير بيؤمن بالمسيح. الموضوع ده جدي جدا. دلوقتي خلينا ناخد مثال راجل ملتزم التزام كامل بالفجور، عايز يكون أكتر راجل فاجر ممكن تتخيله. دي حاجة واحدة، هيتحمل نوع واحد من الحكم. لكن خدي كمان، الراجل مش بس عايز يكون فاجر، هو عايز يخصص حياته أنه يتأكد أن الناس يبقوا فاجرين برضه، وعلشان يلمع الموضوع فيبتدي ينشر مجلات إباحية بتتباع بالملايين كل شهر. وفي كل العالم فيه ناس مدمنين على الإباحية علشان هو قدمها ليهم. مكتوب في الكتاب المقدس في روميا وإصحاح 2 إن في ناس اللي مش بس بيعملوا الشر لكنهم بيستمتعوا بالناس اللي بيعملوه، بيستمتع لما بيعرف إن أسلوب حياته واللي كان فاجر جدا دلوقتي اتنقل لناس كتير وهيتحمل دينونة أقصى بكتير. المعلمين الكذبة، احنا ممكن ندخل في العهد الجديد، انك تكون غلطان في رأيك عن الخلاص والجحيم دي حاجة، لكن انك توعظ بيها للملايين وتخليهم يؤمنوا بيها دي حاجة تاني. وعشان كده الدينونة كلها هتحصل بدقة على حسب اللي عملوه واللي اتكلموا عنه وهم كانوا مين. ملهاش لازمة الشهادات في الوقت ده. وبعد كده نلاقي ان الحكم اتنفذ وحضروا، وهو ده الموت التاني. في سفر تاني هنا لو أي حد اسمه مش مكتوب في سفر الحياة، إيه هو سفر الحياة؟ إحنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وأنا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده، اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل أن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود، يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما اتكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار.
0: لو كنت بتسمع برنامج الرقد حتى الفوز في الكام حلقة اللي فاتوا، فانت فعلا عارف ان دي اصعب عظة اتقدمت في كنيسة مودي، دينونة الله على غير المؤمنين وبحيرة النار. ومع ذلك في نفس الوقت وعلشان نكون صادقين مع الكتاب المقدس، احنا لازم نؤمن بنعمته اللي ملهاش مثيل ومحبته العجيبة ومغفرته لخطايانا واستعداده انه يغفر للخطاة. احنا محتاجين اننا نتمسك بده بكل قوتنا، لكن في نفس الوقت احنا برضو لازم نتكلم عن عدالته ودينونته. قد ايه الموضوع ده ممكن يكون مرعب؟ لو عمرك ما امنت بالمسيح كمخلصك الشخصي، نحب نشجعك تعمل كده النهاردة. دي حاجة مهمة جدا، مهمة للأبد. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي، والعلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز علشان تاخد دعوتك علشان تستفيد من العلاج ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إزاي تتعامل مع الناس النكدائية؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أنه ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أنه انسجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقية المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كانكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيده تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطيب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد الشغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من بلادي ظلم وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى نا مش حتفسر لي حلمي، نا حلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك لكن الطيور جات وكلاتها. قال لي يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعه، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال ليوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقه. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين. ناول الخباز وفي ليلة واحدة رينا حلم، كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فوطيفار رئيس الشرطة وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون يوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق ومريتش كيفهم من قبل في مصر. اطلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قعدت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقت من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك انهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الارض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول السبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الارواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل أسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذه ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجب تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية. وكيف ما قال يوسف بالضبط صار، بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدا الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنه يوسف. وبعد وقت بدا الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون، رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقول لكم بالضبط. فبدا يوسف يفتح المخازن ويبيع الاكل للمصريين، واكثر من هيك صار الناس يجوا من كل بلاد الاخرى لمصر عشان يشروا كال، لان الجوع كان منتشر في كل البلاد. اما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب انهم قريب يموتوا من الجوع، وعرف ان في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمازين هكي، بهتوا على ارواحكم والاكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح الا مصر. اسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، اما اخوهم الصغير بنيامين قعد مع ابوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي اخوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا اخوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، واول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

مساء الفل أو صباح الجمال على كل مستمعينا. معكم النهاردة أندرو جمال في تاني حلقة من موضوعنا وبرنامجنا بحب. فكرت النهاردة أتكلم عن حاجة مش ممكن أبداً تتجمع هي والحب في مكان واحد، والغريب بقى إننا بقالنا سنين معايشينهم مع بعض غصب عنهم، الحب والحسد. ولو مخضوض من كلمة الحسد وشايفها إن هي بعيدة عنك وعن علاقتك بحبيبك، فدي فرصة إنك تتأكد أكتر وتعيد حساباتك، الحسد موجود عندك ولا لا. فاصل وهنرجع نسمع أكتر عن اللي يحب ما يحسدش.

رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نسمع مع بعض عن الحاجة اللي مش ممكن تتجمع أبدا مع الحب، اللي هي الحسد. وفي ناس أكيد بتفكر دلوقتي الحسد لا لا لا لا، دي حاجة بعيدة تماما، دي مش موجودة عندي. معلش، اهدى أو اهدي واسمع معايا كده، وتعالوا نشوف نفسنا بنحسد اللي بنحبه ولا بنحب من غير حسد. تعالوا نجيبها من الأول خالص. الحب هو اللي يخليك فرحان حتى لو اللي عندك قليل. الحب هو السبب في إنك تتمنى الخير لغيرك زي ما بتتمناه لنفسك بالظبط. الحب هو إنك تتمنى لها إن اللي عندها يزيد ما ينقصش. هو إنك لما تشوفي حاجة عندها مش عندك يكون الإحساس الطبيعي إنك مش متضايقة ومخنوقة وحاسة إن هي حبيبتي آه، بس ده كتير قوي اللي عندها. ونكمل تاني ونقول الحب هو إن لما صاحبتك تشتري لبس جديد ما تكرهيش لبسك، وما تفرحيش قوي فيها لما يضحك عليها في السعر وتشتريه أغلى من اللي انت اشتريتيه. الحب هو إنك تفرح لصاحبك اللي نجح صافي بتقدير عام جيد وانت طالع بمادة، حتى لو بنتكلم في حاجات بسيطة يا جماعة، بس ده بيفرق مع اللي بنحبه. الحب هو إنك لما تشوف بيت صاحبك عينك ما تسرحش في الحاجات اللي مش جوه بيتك، يعني تقول ياه ده عنده وأنا ما عنديش. الحب هو إني أفرح لفرحك وأزعل لما تكوني زعلانة. الحب هو إن لما زميلك ياخد ترقية ما تكرهش أنت شغلك وعينك تطلع على مكانه. الحب إنك ما تشمتيش فيها لما تقع أو تغلط وتبقى مش عارفة قد اللي أنت تعرفيه، يعني ما عندهاش نفس الخبرة اللي عندك. الحب هو إنه لو كوبايتك فيها أكتر من كوبايتي عينيا تشوف المليان عندي مش الفاضي. الحب هو إنك تزوقيها لقدام مش عشان تقع لكن عشان تبقى أحسن منك. صعبة دي مش كده؟ الحب هو إن لو أصحابها أكتر من أصحابك ما تتمنيش إنهم يتخانقوا، وفكري في اللي قربهم منك. الحب هو إن اللي عندك يشبعك ويكفيكي حتى لو عند غيرك أضعافه، يعني يكون عندنا رضا. ده الحب، ده اللي مفروض يكون جواك طالما حكمك على نفسك إنك بتحب. هو ده الحب عشان تقدر تقول بحب. خليكم معانا واسمعونا في المرات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن الحب وعن إيه اللي مش حب عشان تعرف تحب مظبوط. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس، كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب، واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبـ3 لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية، إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
2: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست

0: أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.
1: حكم سينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
9: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
8: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
10: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
8: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
11: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
12: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
10: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
8: بل يبدأ نرى الحيثيات.
9: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
8: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
9: العذراء مريم
8: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء،
6: امرأة امرأة. والمرأة مهما كان في بعض التقاليد
8: عار.
9: ياسر ما هذا؟
8: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له
6: وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله لا يمكن.
10: ولماذا تصرخ هكذا؟
8: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
12: هل انتهيت؟
8: أنا؟ نعم انتهيت.
12: وما هو سؤالك؟
8: كل ما قلت، كل ما قلت.
12: لا أجد فيما قلت، في كل ما قلت سؤال.
11: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
9: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
8: فماذا الذي قلت؟
10: اعتراض، رفض، إنكار،
12: استهزاء واستخفاف وسخرية.
8: أهذا ما قلت؟
12: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
10: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
12: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى. لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
8: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
11: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
9: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
12: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
10: وما هو دافعه يا أبي؟
12: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
8: هذا صحيح يا عم قاسم.
12: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم. شأن المتحضرين من البشر.
8: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
10: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
11: شكرا شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي قاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته. وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه:
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه.
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد أول مرة يكون موجود معانا، بنرحب بيك صديق غالي علينا. ولو أنت أول مرة تتابعنا، برنامجنا برنامج كروي بنستخدم فيه كل مصطلحات الكورة لتوصيل رسالة من ربنا لحياتك. في كل مرة بنسيبكم بتوحشونا قوي، واتمنى نكون إحنا كمان وحشينكم. حلقتنا النهاردة بعنوان الوقت بدل الضايع. عارف يعني إيه وقت بدل ضايع؟ يعني ممكن الجمهور كله والفريق كله والمباراة كلها والبطولة كلها تتغير في الدقايق القليلة بتاعت الوقت بدل الضايع. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقتنا النهاردة من برنامجكم كارت أصفر، حلقتنا النهاردة اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. في قانون الكورة معروف إن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، والتسعين دقيقة دي متقسمة لشوطين، كل شوط عبارة عن 45 دقيقة. بس الحقيقة ما بتتلعبش 45 دقيقة، لأنه بيكون في وقت بدل ضايع، والوقت بدل الضايع ده بيقوم الحكم باحتسابه ويشاور للحكم الرابع اللي بيعلنه للفريقين ولكل الناس اللي موجودين في الملعب. عايز أقولك معلومة، تقدر تعرف معايا أطول وقت بدل ضايع في التاريخ كان إمتى وكان فين؟ فكر معاي. الحقيقة عايزك تبقى فخور إن أطول وقت بدل ضايع اتحسب في العالم كان في مصر، مش من وقت طويل على فكرة، ده كان في الدوري العام المصري لسنة 2010 بالظبط في الأسبوع 25 من الدوري، والمباراة دي كانت مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، والحكم فيها حسب 19 دقيقة وقت بدل ضايع. اللي فيكم فاكر المباراة، كان فريق اتحاد الشرطة كسبان 1-0، وتعادل فريق الزمالك في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضايع. 19 دقيقة وقت بدل ضايع، متخيل؟ يعني نص شوط كامل. يا ترى الوقت بدل الضايع فرق في المباراة ولا لا؟ طبعا فرق، والفريق اتعادل فيه. طب أنا في حياتي في وقت بدل ضايع ولا مفيش؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل. اوعوا تروحوا هنا ولا هنا، خلينا نكمل برنامجنا كارت أصفر. عنوان حلقتنا الوقت بدل الضايع، انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم تاني أعزائي الشباب في حلقتنا من كارت أصفر اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. زي ما كنا بنتكلم، الحكم بيحتسب وقت بدل ضايع في المباراة، بس المشكلة الكبيرة اللي لازم أنا وإنت ناخد بالنا منها إن مباراة الحياة ما فيهاش وقت بدل ضايع. يعني بعد نهاية العمر الله مش بيدينا فترة تانية عشان الوقت اللي احنا ما استغلناهوش نرجع تاني. أكبر كارثة إنه الحكم في مباراة الحياة يصفر إن المباراة انتهت ويبقى عندك وقت كتير ضيعته. يا ترى في شخصيات في الكتاب المقدس طلبت وقت إضافي؟ الحقيقة فيه. تقدر تفكر معايا مين في الكتاب المقدس طلب وقت إضافي؟ لو أنت دارس في الكتاب المقدس أو جنبك كتاب مقدس دلوقتي، افتحه على إنجيل لوقا إصحاح 16، وبالتحديد بداية من عدد 19. في إنجيل لوقا إصحاح 16 وبالتحديد بداية من عدد 19 يتكلم عن إنسان غني. إنسان غني متنعم مبسوط. يقول الكتاب إنه كان يتنعم كل يوم مترفها، عايش حياته بتعبيرنا احنا كشباب مقضيها. لكن الكتاب يقول لنا بالمقارنة إن كان في واحد تاني مسكين قاعد قدام القصر أو المكان الفخم بتاع الراجل الغني. أختصر لكم الكلام، مات الغني ومات لعازر. بس فوجئ الغني إنه لما مات إنه اترمى في مكان كله عذاب. لكن المسكين يقول الكتاب فمات المسكين وحملته الملائكة. أول ما رفع عينه الغني في الجحيم وهو في العذاب وشاف من بعيد الراجل التاني موجود بيتنعم، فكر إنه ممكن يطلب وقت بدل ضايع. يقول الكتاب يا أبي إبراهيم ارحمني. حبيبي أنت جاي تتوب هنا؟ أنت مقضي حياتك كلها مقضيها وبتعمل اللي أنت عايزه، ولما فكرت تتوب وتطلب الرحمة طلبتها وانت بتتعذب في الجحيم؟ كارثة. الغريبة ان الراجل الغني ده يكلم ابونا ابراهيم ويقول له هو ممكن تبعت لاخواتي حد يكلمهم عن ربنا يمكن يتوبوا؟ هو ممكن يكون في وقت بدل ضايع؟ اسمع، وساعتها انت هتدور على وقت بدل ضايع ومش هتلاقي. أعزائي الشباب، في كل مرة بتقول إنك حابب تضيع وقتك، في كل مرة بتقول إحنا هنضيع وقتنا في إيه النهاردة، في كل مرة هتقول أنا عايز أتمشى عشان أضيع اليوم وخلاص، أنت بتفقد عمرك، أنت ما بتستغلش وقت المباراة بتاعك. في كل مرة بتقضيها على القهوة أو أنت ماسك الموبايل، في حاجات بتسرق وقتك. حاول تستغل الوقت ده، طور شخصيتك، تعلم حاجة جديدة، اقرأ كتاب، ادرس موضوع، اخدم إلهك، لأنه لما عمرك هينتهي مفيش وقت بدل ضايع. حقيقة عايز أحذرك وارفع لك كارت أصفر بكل حب وأقولك لأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. اوعى وقت حياتك ينتهي وتبدأ تدور ازاي يكون في وقت بدل ضايع فما تلاقيش. اوعى تكتشف ان في حاجات كتير ما عملتهاش وحاجات اكتر عملتها ما كانش ليه لازمة انك تعملها. وقتها هتندم وتتمنى ان الوقت يرجع لورا وتتمنى يكون في وقت بدل ضايع، بس للأسف خلاص وقتها هيكون الحكم صفر والعمر انتهى. عشان كده بكل حب وقلبي بيصرخ ولساني كمان بيصرخ، عايز أقولك كارت أصفر، العمر بينتهي ومفيش وقت بدل ضايع. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي اقتطعتوه من حياتكم عشان تسمعوا الكلام ده، وبصدق إن الكلام ده يفرق في حياتكم واللي جاي يكون مختلف. أشكركم لأنه أكيد وإنتوا موجودين دلوقتي هتاخدوا قرارات فيها تستغلوا وقت مباراة حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج قسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
2: Fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen? Yeah!

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى. يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع دكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. النهاردة أنا هحكي لكم عن اتنين من الرهبان البوذيين. الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا وبيقوموا برحلة كل سنة زي رحلات الحج كده أو الرحلات إلى القدس، وبيعبروا نهر اسمه نهر البنجاب، نهر مقدس، وعلى الشط التاني من النهر في الهيكل اللي بيروحوا يحجوا فيه هناك، والمسيرة بتاخد منهم 5 أيام بما فيها عبور النهر. فهم في ال5 أيام دول بيروحوا القرى وبيتكلموا مع الناس وبيباتوا عندهم ويصحوا الصبح يمشوا باقي المسيرة. المهم وصلوا إلى شط نهر البنجاب المقدس وبيرفعوا الروب بتاعهم عشان يخوضوا في النهر. النهر مش غويط قوي، ممكن لغاية نصهم كده يبقى بالمية، متغطي بالمية. فهم قبل ما ينزلوا في المية لاحظوا أن في سيدة عجوز عايزة تعبر النهر، فواحد منهم تطوع أن هو يحملها على إيديه، فحملها على إيديه ومشي بيها وعبر النهر، وهو برضو العبور بتاعه طويل شوية، عرضه يعني طويل شوية، لغاية ما وصلوا إلى الناحية التانية. نزل المرأة ومشوا شوية ودخلوا إلى الهيكل. قبل ما يدخلوا الهيكل الراهب اللي ما كانش شايل السيدة قال له: إزاي أنت هتدخل الهيكل وأنت محمل بخطايا؟ لازم تترك الخطية بتاعتك خارج الهيكل. فقال له: إيه هي الخطية بتاعتي اللي أتركها خارج الهيكل؟ قال له: أنت حملت امرأة على يديك وسرت بيها كل النهر أو عرض النهر لغاية ما وصلنا الناحية التانية. فقال له: يا صديقي، أنا حملت الامرأة العجوز على يدي وعبرت بيها النهر، لكن أنت حملت المرأة وحملتني أنا مع المرأة 5 أيام ولم تتعب، حملتنا كخطايا جواك. وهنا نقدر ندرك الفرق بين الشخص اللي هو بيتكلم عن خطية الآخر وناسي إنه هو بيدين الآخر جواه. النظرة الجديدة اللي عايزكم النهاردة تاخدوها هي إنه لا ندين الآخر قبل أن ندين أنفسنا. والرب يسوع بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكل لكم. ما أسهل ندين الآخرين ولا ندين أنفسنا. كان معكم إكرام لمعي في برنامج نظرة جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
3: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي. بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

0: Morning, everybody. Sabah al khair. Ana ismi Habiba. My name is Habiba. And I'll be your host for the praise hour this morning on Passion Radio, joined with Selavi. I'm excited to praise the Lord with you this morning. I'm excited to praise Him and to give Him thanks no matter the circumstances around us, and to always look to Him and may our eyes ever be toward the Lord. We have listened together to Lift Me Up by Blessing Ofer, Wahanisma Abad Tarnimit, Him to You Alone by House of Prayer, Asr Duborum.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخور 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: عشان اخضع لحد او اسمع كلام حد لازم يكون في حاجتين اساسيتين جوايا ناحيته. اول حاجه الحب، ان انا احب الشخص دوت. وعلى فكره في ناس بنحبهم جدا، وكمان في ناس مش بنحبهم، لكن عشان اسمع كلام حد انا لازم اكون بحبه. الحاجه التانية هي ان انا اكون بثق فيه. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم، وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. ايه الالغاز ديت؟ هاي اشرحها لكم. جالي مره واحد شاب بيقول لي انا بحب فلانه، فقلت له حلو قوي، يلا اتكل على الله ارتبط بيها. قال لي لا بس انا مش بثق فيها، مش عايز بخوك يروح لبعيد، ممكن يكون مش بثق فيها في مواعيد، في التزامات، في حاجات زي كده. ففي ناس احنا بنحبهم بس مش بنقدر نثق فيهم، وحتى لو بنثق في ناس قريبين مننا الثقة بيبقى ليها حدود. يعني انا بثق في مراتي جدا جدا جدا، بس ما اقدرش اسيب لها الدركسيون بتاع العربية واحنا ماشيين على الطريق السريع. هل دي عدم ثقة؟ اه، هي حدود للثقة مش عدم ثقة. في ناس بنحبهم بس مش بنثق فيهم ثقة بلا حدود، ثقتنا فيهم بتبقى محدودة حتى لو بنحبهم قوي. وفي ناس بنثق فيهم بس مش بنحبهم. بس الدكاترة ما يزعلوش مني، يعني مثلا الدكتور، انا لما بروح للدكتور انا بثق فيه جدا بس مش بحبه، بالعكس ببقى مش مبسوط من اليوم اللي تعرفت فيه على الدكتور دوت، لان اليوم ده انا كنت فيه عيان او كنت فيه تعبان. وفي دكاترة بنسلم لهم اجسادنا عشان يعملوا عمليات بعد الشر علينا كلنا، وبنكتب اقرار على نفسنا ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. في ناس بنحبهم لكن مش بنثق فيهم، في ناس بنحبهم بس ثقتنا فيهم بتبقى محدودة جدا، في ناس بنثق فيهم بس مش لازم نكون بنحبهم. أكتر حد جدير بالحب والثقة اللي بلا حدود هو ربنا، عشان كده احنا محتاجين نكون بنخضع ليه عشان التأثير بتاعنا ورحلة التأثير بتاعتنا تكون كاملة وتكون فعالة. انتظروني في الحلقة الجاية، معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما، وهنتكلم عن
2: هاليلويا. كم واحد مصدق إنه أب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

مقللينها. تلبطنا مش حاجات عشاننا، بل تلبطنا هي انت. يلا مع بعض داخلين قدام.

0: كمان مرة أقول له في عناية
1: في عناية شوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عناية شوري.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده، لو تحب قل له وقف في عينيا قشور،
1: عينيا قشور اكشفها لي.
0: نازل نازل، طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك، انزعها لي
0: كمان مره، حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك.

صدق اللي احنا بنقوله ده. قول له اب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع اب هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. ومفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي. ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت. قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه

قاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين، مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: اهلا بك يا عزيزتي، واهلا بكل واحده بتسمعنا في حلقه جديده من برنامج انا امراه. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومه تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة. بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شهم ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه هيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما أخلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها إن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في أي مجال برضو مش مهم، لكن المهم إنها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده أبداً مهما كان. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا ما نقدرش نتصور الجحيم هيكون شكله إيه. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي. العلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. النهاردة هنسمع أكتر عن دعوة شخصية لكل اللي بيسمعونا علشان يستفيد من العلاج ده. خليك معانا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: ايه هو سفر الحياة؟ احنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وانا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل أن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود. يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما اتكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار. ممكن تقول لي أوه أسيس لوتسر،